فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق.

أبي في كل أمر خياد الخلق رب العالمين يا الله بالأسماء ما ورد بنصر وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله أليمهم على أصحاب جمعا

حدودك بتني وقيلتني بالإقبال يا الله استعندك ربي وحل عقدتك ربي فانظر الغم ينجال يا الله قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتك ربي فانظر قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتك ربي فانظر الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل

نافع مبارك يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام

اقبال في كل امر قد قصرنا صدق في كل نيه. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد حديث سالت العارفين اهل المزيه. يا الله واجعل العلم مقترانا بحكم الذوق في فهم سري.

الله وأنسي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي وأري سري وقلبي من لظها والشواذي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي ولذاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات.

والحرام وندبه بها مكروه ولكل ما يعلم الله ماضيا مقبلا. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات. يا الله سمعنا واعطانا فاهدنا للصالحات واتنا يا ربنا في ذي والاخرى حسنات واتنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائما اصلح ما فسد

من سمعون شرع وكاتبين وارحم وافقهم مدام الواد واسل للنيان عليه صلى الله عليه وسلم تذر الكاهنان وعلي وكل الانبياء الصالحين والصالحات في كل لحظه ابدا على عداد اللحظات الحمد لله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا كريم الاحسان يا دائم النعم يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل اسمي يا حليما لا يعجل اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وانت ربنا حقا نحن وابيرك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيب سر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا ملا

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد أرسنا بعينك الذي لا تنا مكنفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة ومغفرة.

من المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. نادك الهمات يا حمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجاد لك وجاتي.

مجد وجد لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب دلل السعاب افتح لنا

0: Ребята!
1: ما فاتك بس يا رب عم تقول كيف يعني شنو تمنيع لما ما تقول خير بتب معه في لحضرة النبي محمد
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى نصاب رسول الله

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ثبت قدامك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج

لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجري ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الله أكبر إن شاء الله كسمع بصير سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فيهن فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا واصف بنا فضلنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا عليك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسكننا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكننا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزهد والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين كلهم وصنهم وتولهم ورعهم ولهم بزم فقنا من تحب وترضى ولطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء وصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الله صلاة الله صلاة الله اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام فحينا ربنا بالسلام وصلنا برحمتك دارك دارك تبارك ربنا ودعلي ذات الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحته ولا رد لما قضيت ولا ينفع الجد من الجد اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير
1: ومداد كلماته

هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون.

نفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان

منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بك.

محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب.

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر،
فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

0: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسأل لك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه عرش مداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلمات، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: إنا دروس مدرجة خاصة فأنا أعلم دروس الحكمة بحق دون كمال التمكين بذكر الشكر مدة خير لطن عافية نبي الله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة العالمين في كل وقت وحين. وسندكم المتصل الإمام الشعراني من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: باب جامع لفضائل الذكر بجميع أنواعه مطلقا ومقيدا، وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبه يكون ختام الربع العبادات، وفيه فصول: فصل في فضل قول لا إله إلا الله. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار. وقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أخبر بها الناس يا رسول الله فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر. وفي رواية قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عما حرم الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له 4000 ذنب من الكبائر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي إنما أريد شيئا أن تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب. قلنا: لا يا رسول الله. فأمرنا بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم.
1: الله أكبر.
2: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جددوا إيمانكم. فقال له رجل: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد قال لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخبركم بوصية نوح عليه السلام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أوصى ابنه 2، فقال لابنه: يا بني، أوصيك بقول لا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهما. ولو أن السماوات والأرض وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ثمن الجنة لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يستخلص الله تعالى رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، حتى إذا ظن أنه هالك أحضرت له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. وكان كعب بن الأحبار رضي الله عنه يقول: إذا كان الذي يكفر بالله تعالى طول عمره، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عمره، يكفر عنه جميع سيئاته، فكيف بالعبد المسلم الذي يقولها طول عمره؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل
2: وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويشكر من شكره، لا إله إلا هو أذن لنا بذكره، ونشهد أنه أرسل إلينا عبده محمد بن عبد الله رسولا بشيرا نذيرا داع إلى الله بإذنه سراجا منيرا، فجعله القدوة لنا، فهو سيد الذاكرين وسيد الشاكرين وسيد العابدين لرب العالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك الأمين المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل قرب الله وأحبابه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فابتدأ الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر بابا في فضائل الذكر يختم به ربع العبادات من هذا الكتاب، وجعل الفصل الأول في فضل قولي لا إله إلا الله، حققنا الله بحقائقها وجعلنا من خواص أهلها عنده، وأحيانا عليها وتوفانا عليها، وحشرنا في زمرتي كمل أهلها، اللهم آمين. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو قال من نفسه. وفيه إشارة إلى أن الذي يقولها مخلصا يكثر منها ويتولع بها ويجعلها من أوراده، وهي أعظم الأذكار، وفيها ثبات الإيمان وزيادته. قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من ذكري لا إله إلا الله. ويأتي ذكرها أولا بالمعنى الأول له لعامة المؤمنين، أنه لا إله إلا الله، إلا معبود بحق في الوجود إلا الله، فكل ما عبد سواه فباطل ولا يستحق العبادة إلا هو. ثم يتسع قلب المؤمن إذا أكثر منها بحضور قلب، ويفهم من معناها أنه لا مقصود إلا الله، ولا ينبغي له قط أن يقصد غير الله بحال من الأحوال، ولا يكون له في جميع أقواله وأفعاله وأحواله قصد إلا الله. فيذكر لا إله إلا الله وفي شعوره معناه مع لا معبود الله لا مقصود إلا الله. فإذا أكثر من ذلك وواظب عليه والتصق بقلبه نور لا إله إلا الله ومعناها، اتسع المعنى عنده فأصبح يستشهد فيها مع قول مع لا معبود إلا الله ولا مقصود الله، يستشعر فيها أن الوجود الحق له وحده، وأنه هو بنفسه وجميع الكائنات من حواليه، هذا الإنسان وجميع الكائنات من حواليه خلقه وإيجاده لا وجود لها بأصلها من أصلها قط، فأصلها عدم، إنما أوجدها على الوجه الذي أراده بالصورة التي أراده وبالصفات التي أراده، ويسيرها كما أراد وينقلها في أطوارها كما أراد. فالوجود الحق له وحده، فيصير حاملا معنى قول لا موجود إلا الله. فإذا واظب على ذلك وداوم عليه مقبلا متوجها إلى الله تعالى، انقدح في قلبه معنى رابع، وهو معنى الشهود، فمعناه لا مشهود إلا الله. فهكذا يقول بعض العارفين: أكثر من لا إله إلا الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله. وتصير لا إله إلا الله ممتزج نورها بلحمك ودمك وعظمك وشعرك وبشرك وما إلى ذلك، وإنما بكثرة الذكر يظهر سر ما في القلب. قال الله لأكرم خلقه عليه عبده المصطفى محمد: فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنب كل مؤمن المؤمنات. وأورد لنا الحديث الآخر: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. والذكر يشمل هذا من أفضل الأذكار، والذكر يشمل أن يكون القلب ذاكرا لله تعالى، فعلى العموم في بأي عبادة وبأي قربة، وعلى الخصوص أن يستشعر اطلاعه عليه ويستشعر صفاته سبحانه وتعالى ومعاني أسمائه، مسبحا أو مهللا أو مكبرا أو حامدا أو محوجلا أو محسبلا إلى غير ذلك. ونص الله في القرآن على الكثرة من الذكر، ولم يوصي بالكثرة بشيء من الأعمال في صريح القرآن إلا بالذكر. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويؤمر المريد السالك الذي يريد السير إلى الله تعالى بالإكثار من لا إله إلا الله، في خلوته وجلوته. وقد اشتهر بين صلحاء أهل اليمن قراءتها 120,000، وسموه بالثقب الأهدلي. ويقول الإمام علي بن عمر الأهدل عليه رحمة الله تعالى، يقول بعض من أخذ عنه وتلقى منه يقول لي كنت جوهرة غير مثقوبة فثقبني، وإذا ثقبت الجوهرة زادت قيمتها وعظمتها رغب فيها وانتفع بها حتى ثقبني الأهدل. ماذا قال؟ بإعطاه 100,000 و20,000 من لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000، فسمي بالثقب الأهدلي. وكان يذكر الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأجازني فيها أن آتي كل يوم ب300 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى لنا بأحاديث من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم الله عليه النار، وقال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر به الناس؟ قال فلا أخبر بنفسه يستبشروا؟ قال إذن يتكلوا، أي يقصروا في الأعمال الصالحة ويظن أنه يكفي أن يقول هذه الكلمة ولا يستشعرون حقيقة أن معناها تطهير القلب وتنقيته وزيادة الرغبة في الطاعة والعبادة والإكثار منها، فيفعل الذكر في أصحابه كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال وما المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا، وضع الذكر عنهم أوزارهم أو المستهترون بذكر الله، بل وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا. وفي الحديث أيضا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فيا ذاكر الله يا بشراك نلت الأمان. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عبد قط لا إله إلا مخلصان إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. إذا كان قائلها بعيدا عن كبائر الذنوب مجتنبا لها فقوله إياها بالإخلاص يفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش. وفي خبر أنه يتحرك لها عمود تحت العرش فيقول الله أسكن، يقول لا أسكن حتى تغفر لقائلها، يقول لقد غفرت له. هكذا والحديث عند الترمذي والنسائي. ها ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصان لفتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية قيل يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عما حرم الله عليه. وجاء أيضا عن أبي هريرة أنه سأله من أسعد الناس بشيء.

0: فتحجزه عما حرم الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله ومدها أي بالتعظيم للتعظيم ومد تعظيما وإكبارا ولا إله إلا الله إذا مد على وجه التعظيم والإجلال هدمت له 4000 ذنب من الكبائر. يقول رواه الطبراني في الأوسط. قال عزاء لا روى اللي قبله هذا عزاء المتقلندي في كنز عمان لابن النجار عن أنس رضي الله عنه وروي موقوفا على بعض الصحابة أنه كان يقول من قال لا إله إلا الله فمد بها صوته تعظيما وغفر الله له 4000 ذنب من الكبائر. كان صلى الله عليه وسلم يقول قال موسى يا سمي ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال قل لا إله إلا الله. يا ربي إنما أريد شيئا أن تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات 7 والأرضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فما أعظمها. قال بها يبتدئ المبتدئون وإليها ينتهي المنتهون. فتكون أهم الأذكار للمبتدئ حتى يتنقى ويتصفى بسرها وهو يستشعر معاني لا معبود إلا الله ولا مقصود إلا الله ولا موجود إلا الله ولا مشهود إلا الله حتى يذوق من ذلك ذواقا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل السبع في كفة عندكم هكذا مكتوب يعني يعني المراد بسبع سما سبع دون سبع كما في الحديث اللي قبله في كفة ولا إله إلا الله في كفة في لفظ لو وضعت السماوات 7 في كفة سبع وكان في كفة سما سبع دون في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقال هنا مالت بهن لا إله إلا الله. كانت تقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. قال فإن الدعاء في الحمد لله. قال إن المستشعر للفضل الرباني والنعم المتواترة فالحامد لله على ذلك متعرض للمزيد فجعلها دعاء الحمد لله جعلها من الدعاء لأنها تستوجب استشعار قائلها بمنة الله عليه وفضله وتقديم شكر له والشكر يقتضي المزيد ففي معناها الدعاء. كما يسأل بعض السائلين الناس فيجي عند الإنسان يمدحه والمعنى أعطني يجي يمدحه من شان يعطيه فيكون سأل بالمعنى. وكذلك من يحمد الله تعالى فقد سأله الحمد لله. قال وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول كنا عند صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعني أحد من أهل الكتاب من اليهود أو من المشركين؟ قلنا لا يا رسول الله. فأمرنا بغلق الباب قال ارفعوا أيديكم قولوا لا إله إلا الله. فلقنهم إياه صلى الله عليه وسلم فرفعنا أيدينا ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لتخفي المعاد. ثم قال ألا أبشروه فإن الله قد غفر لكم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والطبراني في مسند الشاميين بشرهم بالمغفرة بعد أن لقنهم لا إله إلا الله وقالوها بقوله صلى الله عليه وسلم وبقوله نقول لا إله إلا الله اللهم حين عليها يا حي وأمتنا عليها وميت وبعثنا عليها يا باعث. فينبغي أن يكون للإنسان منها ورد في اليوم والليلة ولا أقل من 100. وذكر صلى في قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وحمده على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح كان في حرز الله ولم ينبغي لذنب أن يدركه غير الشرك بالله ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والثلاثمائة من لا إله إلا الله مستحسنة ويرتب بعض أهل السير لله تعالى وبعض الواصلين بعد كل فريضة 200 من لا إله إلا الله فيجتمع له في خلال اليوم اسمه 1000 مرة من لا إله إلا الله فيصير في كل 70 يوم عنده عتيقة من النار وهي 70,000 من لا إله إلا الله. قال الحبيب سعد بن علي العدوسي رحمه الله وأن في حضرة السقاف وكرر لا إله إلا الله ففي حضرتين وكمل 70,000 وإذا نقص منا شيء كملته في الحضرة الثالثة وهكذا فخلال أسبوع حضرتين يكمل فيها لا إله إلا الله. كان شيخنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس الله درجاته ورده كل يوم 70,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله فيأتي كل يوم 70,000 منها. وكان يرد سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي كل يوم 100,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتجد أكثر المؤمنين ضيعوا على أنفسهم زيادة الإيمان والقرب من الرحمن بإهمال الذكر. إهمال الذكر لا إله إلا الله. قال سيدنا داود في دعاء للرب إلهي إذا وجدتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى غيرهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزهم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا مررت الجنة قال حيل قد ذكر. وفي هذا الحديث عند الإمام أحمد والحاكم المستدرك والطبراني في مسند الشامين أنه أمرهم بإغلاق الباب ولقنهم لا إله إلا الله وبشرهم بالمغفرة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث تجديد الإيمان جدد الإيمان. قال رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قولي لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها في إشارة أن من أهملها وعمل بالسيئات والذنوب ولم يحسن الاستغفار والرجعة أنه يسلب منه الإيمان والعياذ بالله عند الموت. لا إله إلا الله. وهذا معنى قوله قبل أن يحال بينكم وبينها أي بإهمالكم لها وقلة نطقكم بها وتسببكم لإذهاب نورها بالذنوب والمعاصي يحال بينكم وبينها فلا تستطيعون أن تقولوها عند الموت. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد قال لا إله إلا الله في ساعة من الليل والنهار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات. فإذا انطلقت لا إله إلا الله من المؤمن جاءت إلى الصحيفة فإذا وجدت سيئة محتى حتى تجد حسنة تجلس جنبه فهي مساحة للذنوب، مساحة للذنوب، مساحة للذنوب من الصحائف لا إله إلا الله. كان يقول لا أخبركم بوصية نوح عليه السلام. قالوا بلى يا رسول الله. قال أوصى ابنه باثنتين، قال ابن يا بني أوصيك بقول لا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض ما فيهما لو وضعت في كفة وضعت الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منها منهما، ولو أن السماوات والأرض ما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد والنسائي في الكبرى، وجاءنا أيضا الحث منه صلى الله عليه وسلم على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة ما بين سنة الصبح وفريضة الصبح، وقال إنها صلاة الملائكة وبها يرزق كل شيء وهي من أسباب ساعة الرزق. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة قبل صلاة الفريضة في الفجر وبعد سنة بعد أداء السنة. يقول أو قبل السنة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفريضة يقرأ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. كان زعم يقول ثمن الجنة لا إله إلا الله، كما قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول التسبيح نصف الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتقديس والتنزيه. وفي الحديث الآخر سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه من كل مخلص. لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أهلها سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم، فإذا فعلوا ذلك ثم قالوا قال الله كذبتم لستم بها بصادقين. لا إله إلا الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول يستخلص الله تعالى رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ايش في هذا؟ سيئاتهم ذنوب وطيا 99 سجل كل سجل مد البصر، فيوقن انه هلك حتى اذا ظن انه هالك وضعت في كفة السيئات هذه كلها. اي جنب الهلاك ينادي لا ان لك عندنا وديعه وإنك اليوم لا تظلم، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما تكون هذه البطاقة عند هذه السجلات؟ يقول إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فترجح. قال وليس يرجح على اسم الله شيء، فينجيه الله بها وقد مات عليها وكان مكثرا منها. قال حتى إذا حضرت بطاقة في الله من سوف توضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله لا يسبق أعمال ولا تترك ذنبا. الله أكبر. يقول وكان كعب الأحبار يقول إذا كان الذي يكفر بالله تعالى طول عمره إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله آخر عمره كفر عنه جميع سيئاته فكيف بالعبد المسلم الذي يقول طول عمره الله سبحانه وتعالى اللهم حين عليها وأمتنا عليها واجعلنا عندك من خواص أهلها. فعلى كل راغب في السير الله والقرب من الله أن يكثر من لا إله إلا الله. ولما قتل أبو منصور الحلاج انكتب دمه على ظهر الأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يجعلنا من خواص أهلها لديه. وهكذا تتوافر وتتكاثر فوائد الذكر بلا إله إلا الله وبقية الأذكار فيكون صاحبه مذكورا عند الله تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم يقول. ثم بعد ذلك يستحضرها ومعانيها بقلبه مع وهكذا تتوفر له الخيرات في فوائد وفضائل الذكر فيما يدفع عنه من آفات وبلايا وما يعطى من منح ومزايا. رزقنا الله وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته وألحقنا بأهل محبته ومودته وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين من خيار بريته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
2: القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم غلالا فهي اذا الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طاهركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق فلا يعقلون ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: صلاح وصل النجاح والسعادة في الدارين والهم رزق ورحمة رزق رجيل على مراتب من أجل بحق بعد المفوز من الاستقامة وتحب الكرامة دين برزخ يوم القيامة ودار المقامة في لطن وعافية.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحدث تبدر بالله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقي عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم،

أكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول.

بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبي

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

سر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جميل يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

ماردي وحاسد معاندي بحق سقطاسي ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي.

يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق

0: مع الله. الغني. الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره، والله عز وجل مستغن عن خلقه بقدرته وعز سلطانه، وخلقه فقراء إلى بره وإحسانه، وهو سبحانه غني بذاته، كامل في أسمائه وصفاته، له الغنى التام، ومنه الفضل والإنعام، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أن يقول:
1: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.
0: ومن علم أن ربه هو الغني تعلق بأبواب خزائنه ورحماته، وسأله من فضله وجزيل هباته، وأقبل عليه واطرح بين يديه، يلح في رجائه ويخشع في دعائه، مظهرا الخضوع والانكسار والتذلل والافتقار. فالله سبحانه يعطي بلا عد ويمنح بلا حد، يده ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

يقنصون. تفضلي ست البنات، أهلا وسهلا، مستعد لما لكم من خدمات، تحت أمركم في أي وقت، وكم كلام ونغمات، يمشي رويد لجل الحديث يطول والمغازلات، ثالثهم شيطانهم مد حبال الشبكات، دلال أسواق الجحيم لابد من مبايعات، إما زنا عين ولسان أو لمس للمصافحات، وإن كان تم البيع لف يعرف طرق له ثانيات، وأعمارهم وأعمالهم جميعها مسجلات في صحف الملائكة وفي صحائف ثانيات، الخير فيها والشرور والحركات والسكنات، تأتي بأعضاء ناطقة فتظهر المخبآت، وفي جهنم بير نار تسيل قيح من الزنات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، يقنص بهن أهل الفسوق لأنهن له شبكات، قال النبي إن النساء المقبلات والمدبرات، في صورة الشيطان هو قوادهن للفاحشات، يقول لها امشي رويد بحركات منظمات، أما ترين الناظرين عيونهم بك محدقات، وبعضهن قد لبست رقيق لبس العاصيات، لباس لا يستر بدن ولا تصح فيه الصلاة، المؤمنة لا تلبسه إلا لزوج في الخلوات، وبعضهن في بنطلون مثل جنود الصاعقات، تمهد أسباب الفجور ووسعت في الشبكات، وأهل النيار يلبسون ثياب مثل شاعلات، لباس يحكي ما وراه تنزل عليه اللعنات، أخبر

تلبس شراب لرجلها ملونات، وفي الحديث عن النبي عليه أزكى الصلوات، إذا بدا خف المره فساقها في الباديات، بكل نظرة معصية وكل خطوة.

للنبي من خالفه من القساة ومن نظر ومن رضي بذا عصاة وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات يا طالبا شفا عيون قد امتلت محرمات اغسل عيونك بالدموع خصوص دمع الخلوات واحفظ لعينك فلها شأن كبير في الآخرات أما علمت أفضل نعيم وسط الجنان الخالدات هو النظر إلى الكريم خل عيونك طاهرات وكيف تظفر بالنظر عيون كانت خائنات والله يعلم ما تخون وما تسر الخافيات وإن رأيت صورة حرام بغير عمد مصادفات لك هذه النظرة بشرط صرف النظر بالسرعات والثانية سهم اللعين ولا تطيل الأولات الأولة لك يا علي قال النبي للثانيات فأنت سلطان الجنان فاعجب لهذه المملكات فتب إلى الله من قريب قبل وصول البرقيات من قبل يأتي إسرائيل فلا تفيد المعذرات يأتيك بغته فاستعذ بالله من شر الممات واسأل من الله كل خير مع العوافي والثبات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات يالله بها يالله بها يالله بها.

الأرض والآخرات، انصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات. يا ربي سلمنا من الأهوال يوم الطامات، وكلنا يا رب في الأطباق تلك المفزعات. والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وعليه وكل الصالحين عد كل شيء في الكون.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700، وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة. قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة سنة 98 عن 91 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: شو الدنيا اللي أعمارها قصيرة؟ قالوا للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما أعمار أمتك؟ إيش الأعمار حق أمتك؟ قال: مصارعهم ما بين 60 و70. أكثر الأمة هذه معترك المنايا، شو القليل اللي يجاوز 70، أكثر الأمة يموتون إلا في هذا السن، بل كثير ما يبلغون حتى 60. قالوا له: فأبناء 70؟ قال: قلنا من أمتي من يبلغها. قال: قليل من الأمة من يبلغ 70 سنة. رحم الله أبناء 70. قال: رحم الله أبناء 80. بل إنه إذا تجاوز 80 الإنسان قد هلا حياة ما لها حياة، قد هلا يذهب سمعه، يذهب بصره، قد هلا ونعاد هلا مخرف. النبي استعاد أن يردي إلى أرذل العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق. إلا قد كلا أصور وأبله، عاد تشور تصلي ولا تصوم، ذل بلية على نفسك وعلى غيرك والعياذ بالله. هذا سيد الوجود استعاد من هذا الملك اللي قال له، يعني قال له: أنا في الجنة أو النار؟ قال له ربه: قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وانت داري بنفسك، قال له: لابد كل واحد مننا أن يكون إحدى، إما أن يكون من منطقة وآثر الحياة الدنيا. شوف في عملك، شوف في الأعمال الذي تلقيها، لو حتى أحد قال لك كذا ولا كذا، شوف العمل. هل أنت ربي بشر أهل الجنة وذكر أعمالهم، وأنذر أهل النار وذكر أعمالهم؟ ها؟ شوف هذا قال: فأما منطقة وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى والعياذ بالله. قال الحبيب علي: فيما التخلف والإهمال والكسل، والقوم مرت بهم تتوي الفلا الإبل، أم غرك الذخر في الفاني؟ غرتك الزهالك والعياذ بالله والبطالات، أم غرك الذخر في الفاني وأشغلك الدار التي حشوها الآفات؟ والعلل رويدك، اترك خيال الفانيات، وعد إلى تذكر من عن دورهم رحلوا، كانوا على غرة فيها، وصح بهم حاد المنون إلى الأرماس فانتقلوا. قوم قال مضوا في شادوا قصورا وقادوا عسكرا، فعدا عليهم الدهر فالموصول منفصل. قوم مضوا في سبيل أنت سالكها، إلى أن قال: يا راغبا في المتاع الفاني مشتغلا باللهو، هل لا بذكر الموت تشتغل؟ كم من فتى جمع الأموال وراق في عينه الأرياش والخول، فما مضت برهة إلا وأزعجه داع الممات، فأمسى وهو مرتحل. في الموت شغل عن الدنيا وراح، ما فيه شيء. إذا تحب أنك تتنعم في الدنيا لا بأس، لكن ينبغي لك إذا تحب أن تكون في نعيم في الدنيا، بيتك حسن ومركوبك حسن وأشياء، لا بأس بهذا، ما هو مذموم هذا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ لكن افكر في الآخرة، ما هو في الدنيا في نعيم، وفي الآخرة والعياذ بالله في جحيم. إيش العمر هذا؟ عمر الدنيا أبنك بلغت 80 ولا 90 ولا 100 سنة، وقليل من يبلغها والعياذ بالله. وأما الآخرة الآماد الطويلة، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يراقب الحق، وأن لا يقدم على عمل حتى يسأل ما حكمه في الشرع. شو ما يجوز للإنسان كل عمل تقدم عليه وأنت جاهل، ما تدري هو حرام هو حلال هو مكروه هو مباح. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ أهل العلم.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

التهابات الأذن. فمن المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة إلى كثرة استخدام الماء وربما التوجه إلى الشواطئ أو نزول حمامات السباحة والبحار نتيجته أن تصاب الأذن بالالتهابات وضعف السمع. والأذن عضو مهم جدا في الجسم البشري وتحتفظ بوظيفتها لفترات طويلة من العمر، إلا إذا أصيب الشخص بمرض أثر على أدائها أو مارس العادات الخاطئة والتي تنتهي دائما بالتعرض للعديد من المشاكل الصحية. ولتسليط الضوء بشكل أفضل لابد من معرفة تشريح الأذن. الأذن عبارة عن ثلاثة أجزاء: الأذن الخارجية والوسطى والداخلية. تتكون الخارجية من صوان الأذن والقناة السمعية الخارجية، وتوجد في نهايتها طبلة الأذن. والأذن الخارجية عبارة عن غضروف خارجي متصل بصوان الأذن وجزء عظمي داخلي والجلد المبطن للقناة السمعية الذي يحتوي على غدد تفرز المادة الشمعية والتي تمنع جفاف وتشقق الجلد، كما تعمل كمادة ملينة إلى جانب أنها توقف نمو الميكروبات. وتفصل طبلة الأذن بين كل من الأذن الخارجية والأذن الوسطى التي تتكون من قناة إستاكيوس وتجويف الأذن، وهو عبارة عن صندوق له ستة جدران ويحتوي على ثلاث عظميات صغيرة، ووظيفة هذه العظميات هي نقل حركة طبلة الأذن الناتجة عن ترددات الهواء بفعل الموجات الصوتية إلى السائل الموجود بالأذن الداخلية. وتعمل طبلة الأذن والعظميات على زيادة شدة الصوت أثناء عملية النقل. وتوجد قناة إستاكيوس في الجدار الأمامي للأذن الوسطى، وتمثل الأذن الداخلية الجزء الثالث من الأذن، وهي تحفظ التوازن في الجسم وتعمل على توصيل الإشارات الصوتية إلى العصب السمعي. وهناك أنواع كثيرة من التهابات الأذن تصيب الإنسان خاصة في فترة الصيف، ومنها التهاب الأذن الخارجية الذي ينقسم إلى نوعين: الالتهاب العام، وهو يحدث نتيجة استعمال أدوات ملوثة في تنظيف الأذن، وتزداد الإصابة بهذا الالتهاب في فصل الصيف نتيجة الاستحمام في حمامات السباحة، ويشعر المريض بسخونة في الأذن الخارجية مع الشعور بالألم، ويشتد هذا الألم أثناء حركة المضغ ويعقبه خروج إفرازات من الأذن مع انسداد في الأذن وألم شديد عند تحريك صوان الأذن. ويتم علاج هذا الالتهاب عن طريق تنظيف القناة السمعية الخارجية من الإفرازات المتجمعة مع استخدام نقط الأذن التي تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون. والنوع الثاني هو الالتهاب المحدود، ويشعر فيه المريض بالألم، ويتسبب هذا الالتهاب في تورم الأذن الخارجية واحمرار الجلد، وفي بعض الأحيان يحدث تجمع صديدي، ويتم العلاج بإعطاء المريض مضادا حيويا مع خافض للحرارة مع وضع حشو بالأذن الخارجية يحتوي على مرهم يتكون من مضاد حيوي وعقار الكورتيزون. وفي حالة حدوث تجمع صديدي يكون العلاج بالتدخل الجراحي المحدود لإخراجه. وينتشر الالتهاب الميكروبي أو الفيروسي للأذن بسبب دخول الماء مباشرة للأذن الوسطى أثناء الاستحمام في حمامات السباحة التي تعتبر من أهم سمات فصل الصيف. هذه هي الأذن، آلة السمع والتوازن في جسم الإنسان، فما أحرانا بالحفاظ عليها للمحافظة على تواصل أفضل مع المحيط ولتوازن أفضل. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: هذه الأمة الإسلامية أنا أندمج فيها وأنشط وأقوم بكل ما أستطيع القيام به، وأنا جزء من هذه الجماعة. الآن أنا ذكرت وأنا أتهيأ لهذا اللقاء شيء مهم جدا، شخص مخضرم عاش في أواخر الخلافة العثمانية وأوائل عهد أتاتورك، اسمه سعيد النورسي، لعلك سميت به
2: سعيد
1: النورسي، لقب بديع الزمان، كان آية من آيات الله. هذا الرجل كان ربانيا وكان عظيما وكان داعيا إلى الله، لكن بعيد عن السياسة. كان يقول كلمته انتشرت، لا أقول في تركيا، في العالم العربي كله، أعوذ بالله من الشيطان والسياسة. لا هكذا كان. حكم في عهد مصطفى كمال، وعندما أوقف المحاكمة اتهم بأنه يسعى إلى إقامة حزب. فماذا قال؟ أنا نعم أظن ذكرت دفاعه عن نفسي في هذه النقطة، في هذه النقطة ماذا يقول؟ إلا بغي أن أبادر فأعرفكم على هذا الحزب الذي انتسبت إليه. إنه الدائرة التي تتسع لأربعمائة مليون من أعضائه. كان المسلمون آنذاك بهذا الشكل المنتسبين إليه والعاملين من أجله، وبياناته التي تنشر نظمهم وأفكارهم تتمثل في عموم المكتب الإسلامي التي تعكس حقيقة الإسلام وجوهره. أما صحافته فتتمثل في كل صحيفة تتخذ من إعلاء كلمة الله شعارا له. مركز هذا الحزب عامة ما ينتشر في بقاع الأرض من مساجد ومدارس لتعليم الإسلام وزوايا لذكر الله وعبادته. نعم، حزب هذا شأنه، لا بد أن رئيسه هو فخر الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام، ومسلكه التربوي هو أن يجاهد كل عضو فيه نفسه التي بين جنبيه حتى يجعل منها قدوة صادقة لكل مسلم. ونظامه يتمثل في الوحي الإلهي والسنة النبوية، وسيفه في المعارك الحجج القاطعة. ذلك لأن التغلب الحقيقي إنما يكون بالإقناع العقلي لا بالإكراه المادي. إن تحري الحقيقة ليس له من سبيل إلا سبيل المحبة والأخلاق الحميدة. ولذلك فإن 19 دين الإسلامي يتمثل في مقومات هذين المبدأين، والعشر الأخير هو وحده الذي يتمثل في السياسة، وهذا ما نوكله إلى أمانة أولي الأمر ووجدانهم. فأنا أفخر بأني واحد من أصغر أفراد هذا الحزب، وبأني واحد من أولئك الذين يعلنون دائما عن التشبث بمبادئه ونظامه. لا، هذا النهج هو النهج الأمثل. واحد فقط يفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا في، لا أقول مدينة، ربما دولة.
3: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

منبه الطاعات، عيادة المريض. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة

أي ساعات النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. وإن عاده عشية أي ساعات الليل، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية.

0: الأربعاء 24 من ذي الحجة، كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029. بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا على فتح أبواب النفع والعلم لمختلف الشرائح من أبناء منطقتنا الثبرة بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم، واهتماما بربات البيوت ومربيات الأجيال، نعلن لجميع أهالي منطقة الثبرة حارة السعيد بتريم عن افتتاح معلامة نسائية لتدريس وتعليم النساء على النحو التالي: المكان مصلى مسجد المهاجر بالثبرة بعيديد بمدينة تريم. أيام الدراسة: الأحد والأربعاء صباحا من كل أسبوع. الوقت: من الساعة 9:15 إلى الساعة 11:30 صباحا. المنهج الدراسي: تلقين القرآن الكريم تلقينا صحيحا، ومراعاة إتقان التلاوة وأحكام التجويد، دراسة كتاب القاعدة النورانية، دروس في فقه الشريعة الإسلامية، دروس في التزكية والسلوك. تنبيه مهم: هذا اليوم الأحد هو أول أيام الدراسة خاص بالدارسات من السنة الماضية، وعلما بأن باب التسجيل مفتوح للنساء الجدد الراغبات في الدراسة، كما تستمر حلقات التعليم الخاصة بالبنات عصرا بنفس المصلى، فعلى الراغبات من النساء والبنات الالتحاق بمعلامة النساء أو حلقات البنات زيارة موقع مصلى المهاجر بمسجد المهاجر بالثبرة خلال أوقات الدراسة. والله الموفق والمعين.
1: كلمة مفيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
2: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غداً.

0: الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، نأتي أخي المستمع الكريم إلى موضوعنا وهو المبيدات وأظاهر الإنسان والبيئة. ختاما لإجمالي حلقاتنا اللي هو المسك الختام، إجمالي ملاحظات والتوصيات بشكل عام للمستمع والمزارع والمستهلك، نقاط جمعناها تشمل أهم ما ورد في ملاحظاتنا. أولا، على المزارع التقيد بالاحتياطات أثناء قيام عملية الرش هذه حفاظا على سلامته وصحته من أضرار المبيدات، وقد ورد حلقة خاصة بهذا الجانب. على المزارع ومحلات البيع عدم التعامل مع المبيدات المنتهية صلاحية، يعني مبيدات خلاص إكسبير انتهت صلاحيته ولا يستخدم، لأنه بدل ما يفيد الفلاح يضر الفلاح، بدل ما يقتل الحشرات يجذب الحشرات. فهذه نصيحة للمزارع وأيضا محلات البيع بالذات، فإذا كان المزارع ما هو عارف محلات البيع انتهت صلاحية خلاص يجنبه من موقعه لا يبيعه، هذه مسؤولية أمانة بينه وبين الله. ثلاثة، عدم التداول للمبيدات المحرمة دوليا، معروف يوميا مسكه كونتينرات كذا كذا مبيدات محرمة دوليا عند تاجر ضمها طرحها في موقع معين والعقوبة ما فيش ثاني يوم نزلت على الأسواق، وأصحاب المحلات عارفين هذا الكلام، الفلاحين عارفين والدولة عارف. مثل ما قلنا عندنا مصرح 350 وفي الأسواق 4500 مبيد، وهذه أكثرها اللي جلب هذه المبيدات انفتاح الأسواق ووجود القات، لأنه على القات استخدم أشد أنواع المبيدات. أربعة، التقييد بفترة التحريم الخاصة بالمبيد، مثل ما قلنا على كل علبة الشركة كتبت فترة التحريم 15 20 30 40 محدد عن كل مبيد له فترة تحريم، وكل محصول له نمو معين. المراحل الأولى زي ما البصل والثوم، يعني عادة البصل والثوم يطلع بعد 4 أشهر، المراحل الأولى ممكن تستخدم مبيد 40 تستخدم مبيد 30، لكن المحصول في وقت النضج حقه يوميا تجيني يستخدم المبيد 24 ساعة أو 48 ساعة حتى لا تشكل خطورة على المستهلك، والمستهلك أمانة في رقبة المنتج. مثل ما قلنا عن نضج المحصول وظهور حالات إصابة يجب بعد استخدام المبيدات أقل سمية، في مبيدات عالية السمية، عالية السمية هذه تظل فترة طويلة جدا، حتى بعضها وصلت رسائل من شركات أنه يظل السمية لمدة 20 عام ولو ألغيت وسحبت من الأسواق. لكن للأسف جاءت فترة من الفترات ظهرت ثاني مرة في الأسواق، وتجار المبيدات ما يخافون الله ونزلوها على الأسواق، والمستهلك والمنتج ضحية. مثل مبيد الدلدرين، مبيد الدلدرين هذا استخدم في مكافحة حشرة الأرض على الجذور، وجدوا أن المبيد هذا يظل 20 عام تحت ظروف أشعة الشمس والأمطار في حضرموت. أنا قاومت الحشرة ترضى على جذور القمح في الأرض، المبيد ظل في الأرض. طيب السنة الثانية زرعت محصول ينمو في الأرض زي ما يش البطاطس البطيطة الجزر، طيب تخيل إذا كان هذا 20 عام المحصول في باطن الأرض سحب المبيد، سوقت أنت ثاني يوم على الإنسان. هذا المبيد 15 ملي جرام كفيل أن يقضي على الإنسان 15 ملي جرام، فهذا محرم دوليا لكنه يدخل اليمن بطرق ملتوية. مكاتب الإرشاد، نطلب من السلطة المحلية تتعاون مع مكاتب الزراعة والعمل عمل جماعي وعمل إنساني عام، يفعلوا مكاتب الإرشاد بما فيها المهندسين من 6 إلى 7 بتوفير المحروقات. المشكلة الأساسية هي المحروقات فقط، المشكلة ما هي مشكلة كبيرة، حتى المزارع يساهم بجزء في الكلفة هذه. طيب النقطة المهمة، ضرورة الإشراف الدقيق والدوري من قبل السلطة المحلية ومكاتب الزراعة بالمديريات على محلات البيع والتأكد من سلامة المبيدات ونوعيتها. هذه قد أشرنا لها، إنه واحد يا أخي من السلطة المحلية المكاتب المحلات البيع ما تجاوز 6 7 يعمل له جولة في الشهر بشكل مفاجئ، يتأكد شيء مبيد منتهي صلاحية، شيء مبيد محرم، يا أخي نبهه لا يحاسب هو ولا يحكم، أقل شيء نبهه يخليه يشعر بالجانب الإنساني، إنك الآن تساعد في إصابة بشر، تساعد في موت البشر. ولا أعتقد إنه حد بيرفض تفعيل عملية الحجر النباتي، قوانين موجودة في الحجر النباتي اللي تمنع دخول المبيدات المحرمة، تمنع بيع المبيدات المنتهة الصلاحية، موجودة في المنافذ يفعلوها، فيها مهندسين موجودين، فيها ناس مختصين، أقل شيء تقلل جزء، ولا تكون البلاد مغرقة بالمبيدات المحرمة دولياً وفي النهاية خذي أضرارها. شو أن مستشفيات ملانة بالسرطانات، ملانة بالالتهابات، تضخم البروستات، انزلاق الغضروفي، كثرة البلاء بسبب، ما أقول أنه بدأ السبب الرئيسي لكنه عامل رئيسي إضافة إلى مسببات أخرى. نقطة أيضا مهمة مربوطة بسلطة محلية، هذه نقطة مهمة جدا يمكن يعني تساعد إلى حد كبير، اللي هو في حاجة يسمى الأثر المتبقي للمبيد. إيش معنى كلمة الأثر المتبقي للمبيد؟ يعني لما رش ونجني المحصول عاد باقي أثر للمبيد، لا زال يشكل خطر على المستهلك. طبعا بعين مجرد ما يرى في جهاز صغير زي ملك الشافة اليدوية تنزل به على موقع الخضرة، سواء كان بيع الجملة أو بيع بالتفرقة، إذا في أثر متبقي للمبيد الإشارة الحمراء تطلع ويعمل صوت زي من الونان حق الإسعاف. هذه معناها العملية خطيرة، يأخذ المنتج ويودوه للمختبر العام، المختبر العام يفحص هناك إيش المبيد وتركيز المبيد والجرعة قاتلة أو ضارة أو سامة. لو توفر هذا الجهاز، تخيل أنت صاحب خضرة إيش بيقع، صاحب خضرة بيحسب حسابه. هذا أنا رحت الأردن مرتين، يتعاملوا في الأردن في كل دولة من دول العالم، في كل دولة من دول العالم يستخدم إما عن طريق مفتش البلدية أو مندوب مكتب زراعة. ينزل إلى موقع بيع الخضرة بالتفرقة، يمسك البايع، وأن الجهاز مسكه، منين اشتريت الخضرة؟ قال والله اشتريتها عند المزارع الفلاني. يروح عند المزارع، طبعا البايع ما له ذنب، يفكوا البايع، المحاسبة تقع على المزارع. تعال يا أخي أنت رشيت، بعد ما يودوا المختبر العام رشيت مبيد الفلاني، الخضرة حقك بعتها على مزارع الفلاني، الجرعة لا زالت موجودة، جنيت قبل ما تنتهي المحصول، الآن أنت تبيع محصول مسمم، تساعد في قتل بشر، تساعد في إصابة بشر. يحاسب في الأردن، يوقف من العمل الزراعي، يعاقب بالسجن والغرام المالية، ثلاث عقوبات ما ترحم ولا يتدخل فيها لا ملك ولا محافظ ولا رئيس. هذه نقطة مهمة جدا الجهاز، فأنا أقول أنه المسؤولية تقع بدرجة رئيسية على السلطة المحلية. الجهاز موجود في كل أسواق العالم ورخيص جدا، وفي كل مديرية في العواصم يطرحوا هذا الجهاز، تتولى إما مكاتب زراعة أو البلدية، بيحد إلى حد كبير من مسألة المبيدات والاستخدام السيء وبيع مبيدات مسمى. يعني بيعرف الفلاح أنه بيّن محصول المبيد حقه انتهى، لأنه يشعر أنه فيه رقابة بالجهاز، كمبيوتر ما يرحم. طيب نقطة أيضا مهمة بالنسبة للمستهلك، بشكل عام معروف أنه أي فاكهة مشققة مشرخة يعني معرضة للأتربة، معرضة للكربون، لعادم السيارات، للأتربة، للعفان، هذا جزء من الخطورة. فانصح بشكل عام اي فاكهه او خضره مشرخه لا يستخدمها المستهلك ولا يشتريها حتى مجانا، لان دائما معرضه تكون مصادر الاسهالات، التسمم، القي. والاشد والاخطر البطيخ الموجود في الصيف الاسواق، تلاقي الباعه يتفننون فيها، يقول لك تعال هذا بطيخ مشرخ من عزه، هذا من نضجه، هذا من دريش، هذا من جودته، يغري المستهلك وتلاقي عامله شليشل هكذا وكانه صندوق قمامه. عندنا صور موجودة البطيخ المشرخ في الصيف في الليل، الثعابين تبيت فيه، مصدر للتبريد للثعبان. تخيل من المغرب حتى الصباح الثعبان بات في البطيخ المشرخ، يطرح أكبر كمية من السموم والصباح ينزل. كان عندنا مجموعة صور، تلاقي في بعض الحالات يقول لك يا أخي والله فلان مات، ما هم عارفين بالضبط سبب الموت، يقول لك قضى وقدر، صح قضى وقدر عليهم الرأس. لكن أيضا كل شيء له مبررات. فأنا أنصح الإنسان أنه البطيخ المشرخ لا يأخذه نهائيا، وهذه أمانة بقولها لكل إنسان، قلتها في عدة محاضرات، رأيت بعيني أنه الثعبان يبيت في البطيخ المشرخ، لا يأخذ البطيخ المشرخ إطلاقا، والفاكهة المشرخة بشكل عام وأشد خطورة البطيخ، حتى مجانا لا يأخذ ولا يتعرض. يا أخي في بطيخ ناجح مش مشرخ، فالمواطن مسكين الله ضحية، يقول له البائع هذا جيد، هذا من عزه، هذا من نضجه، انصح الناس بهذا الكلام. النقطة الأخرى في الشتاء، معروف أن الباذنجان والكوسة، الباذنجان الينضال والكوسة أشد عن محاصيل خطورة وأشدها إصابة بالذبابة، تلاقيها من شدة الإصابة سائل أسود، مضاعفات الإصابة زي ما صليت الحال. أشد أنواع المحاصيل رش اللي هو الباذنجان والكوسة. يعني نصيحة العامة في الشتاء المواطن لا يأخذ الكوسة ولا الباذنجان. وبعدين إيش مكوناتها؟ 99% منها ماء، معك 1% كم فيتامينات وكم نشاط. يا أخي في بدائل، الدبة موجودة، طماطم موجودة، راح يقول لك ايش ناكل بديل البطيخ، ايش ناكل بديل الباذنجان والكوس. لا تأخذها، هذه كلها سموم. الفلاح عنده مبدأ يوم رشه ويوم لفه، يعني يوميا رش، يوميا تأكل سموم، وفي أثر متبقي. ايش هو الأثر المتبقي؟ انت اليوم تأكل كوسة مسممة، ثاني يوم باذنجان مسمم، الجسم ما يفرز. أول ما يبدأ المبيد يهاجم الكلى، يهاجم الكبد، يهاجم الأمعاء، يهاجم البروستات، يهاجم الدماغ، يهاجم العيون، يهاجم المفاصل، ولا يفرز مع البول بالكلية. يجب أن يفهم المواطن أنه هذه تأثير تراكمي داخل جسم الإنسان. اليوم مليجرام، ثاني يوم كم مليجرام، وفي النهاية انزلاق غضروفي، التهاب في الكبد، سرطانات، تقرحات في الأمعاء، وآخر شيء سرطانات وفيات. نصيحة بشكل عام أقولها بأمانة أن هذا المحصولين لا يأخذها إلا في حالة أنا أعرف أن هذا مزارع جاري أو قريبي أعطاني إياها بثقة أن هذه المحاصيل عندي مزرعتي ما رشيتها، هذه معروفة المصدر. لكن مجهود المصدر من السوق نأخذها، من إنجات ومن رش لا يأخذها المزارع. ختاما نشكر الأخوة المستمعين على استماعهم للبرامجنا، ونشكر الأخوة في الإذاعة وكل من ساهم في ترتيب هذا البرنامج. وفقكم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والعفو منكم.
0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي. إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: لا نقول أن علم يتفوق على علم، كل علم له وظيفة، فإذا فوقت علم على علم تدخلنا في نفس المشكلة دخلوها المسلمين، أين أفضل ليلة ميلاد النبي وليلة القدر؟ أين أفضل الخضر ولا موسى؟ وخذ لك من هذه المفاهيم اللي ضيعت الوقت. كل علم له وظيفته، علم الكلام له وظيفته، علم فقه التحولات هو موجود من العصر السابق، وستعرف فضيلته وأهميته عندما جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يولي على بلاد المسلمين الأمراء. فجاء إليه حذيفة من اليمن وقال له: يا عمر، أتولي رجلا منافقا على أمر المسلمين؟ قال له: من هو؟ قال له: أتريدني أن أشيء بإنسان وأتكلم عنه؟ انظر كيف أنا ما أتكلم أغتاب أحد، إن كان عندك من الله نور ستعرفه. إذن ما هذا النور اللي يتكلمون عنه؟ مع أن الكلام في نقائض الناس وأحوال الناس ونفاقهم، لكن كان أصل النور هو الذي يدلهم عليه، والنور يقصد به العلم في هذا الجانب. فذهب سيدنا عمر وأبعد أحدهم. بعد مدة لقي حذيفة قال له: صنعت خيرا. الرجل هو هذه المسائل تدل على أن هذا العلم كان موجودا في حينه، وكان ساعد على حفظ أمة لا إله إلا الله في شأن القرار السياسي في ذلك العصر. اليوم عندما نقرأ ما هو لأجل نقيم القرار السياسي في العالم، نحن لأجل نحفظ أنفسنا من الوقوع في الخطأ. الآن ترى الشعوب كما قال النبي: إن وإني قابض بحجزكم وأنتم تتهافتون في النار. الآن الأمة يقتل بعضها بعض، لأن هذا العصر عصر الهرج وعصر المرج. أنتم سمعتوا شيء في حديث عن النبي أنه بيأتي عصور في أمة محمد، عصور مستقيمة؟ اقرأ علامات الساعة، ما تكلم النبي إلا عن الهرج والمرج والفتن والوهن والتداعي، إلى أن الحد قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخواصة نفسك. ويمكن آتي لك بحديث تستغرب منه يتكلم فيه النبي عن بعض الأحداث، يقول: تبدأ بالعراق، وهو الحديث ضعيف لكن الواقع يؤكده، تبدأ الفتن بالعراق ثم تطيف بمصر والشام، فإذا بلغت إلى الشام فهي الصيلمة، فإن استطعت أن تكون حجرا فافعل، أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض. هذا كلام يقوله النبي. لما تجي تشوف خريطة الحركة تشير إلى هذا، لكن القراءة الواعية، لأنك ستخرج نفسك من الإشكال. الإشكال ليس أن يرضى عنك فلان أو ترضى عنك فئة أو يرضى عنك جماعة، الإشكال أنك كيف ترضي ربك وتموت سليم من الذنب وسليم من الدم. الآن هؤلاء الذين يتكلمون في المجالس قال لك: يستاهل فلان، خل أبوه يموت، خل هذا يقتل، هو يكتب عليه في صحائفه شراكة في الدم. تأتي يوم القيامة وأنت في بيتك أمام التلفاز شريك في مقتل من قتل في سوريا، شريك من قتل في ليبيا، شريك من قتل في اليمن، شريك من قتل في مصر، نتيجة أن عندك أنت انتماء أو تميل لهذه الجهة ضد هذه الجهة. كيف عرفت؟ كيف بنيت حكمك؟ كيف بنيت انتماءك؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. سقطت عوامل التربية في أمة محمد، استغل الشيطان هذا الأسلوب بعد أن تخرج هذا الجيل الذي لا يدري ما هي التزكية، ما هي التربية. كلنا الآن نجد جيل يفكر في العلم، يفكر في النظريات، يفكر في الشهادة والمرتب والوظيفة. ذهبت التزكية، تزكية الرجال، الذي أحدهم لا يضع قدمه إلا ما يتأكد أضعه عندما، ولساني أضعه كيف، وعيني أضعها أين. كانت تربية الناس تحفظ ألسنتها وتحفظ أوعيتها وتحفظ عقولها. تغير هذا العصر، تغير هذا الزمن. إذا من يريد الله أن يحفظه عليه أن يحافظ، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا سيساعد مثل هذا العلم عند التفقه فيه على تبيين نوع من الخير، نوع من الشر في الأزمنة. فمن يريد الله له الخير عرف، ومن يريد الله والعياذ بالله له أمر آخر لن يعرفه. قد سبق القرآن بين أظهرنا، هذا شيء أفضل من القرآن؟ اليوم كل الناس تقرأ القرآن. ما هو القرآن في تأثيره على الناس؟ ماذا، ما هو تأثير السنة على الناس؟ ما هو تأثير التصوف علينا نحن كصوفية؟ حالتنا مزرية، نتيجة أننا أخذنا القشور وتركنا اللباب، وعودة اللباب مع القشور تعيد للشيء شرفه وتعيد للشيء بلا شك كرامته وأثره. بارك الله فيكم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: تسوس الأسنان. التسوس هو أكثر أمراض الأسنان شيوعاً ويصاب به الغالبية من الناس. ينشأ النخر بسبب الجراثيم الموجودة على الترسبات السنية، حيث تستهلك هذه الجراثيم المواد السكرية الموجودة في الأطعمة، وينتج عن هذه العملية تكون مواد حمضية تؤدي إلى حل الأملاح المعدنية المكونة لمناء السن مكونة النخر فيها، ثم تتتابع لتصل هذه النخرة إلى العاج، وقد تخترقه إلى لب السن لتؤدي إلى التهابات فيه تنتهي إذا لم تعالج بتلف السن كله وخسارته. الأعراض: عندما يكون التسوس بسيطا لم يتجاوز طبقة العاج قد يبقى بدون أعراض ظاهرة، ولا يستدل عليه سوى من خلال النقطة السوداء على السن التي تدل على مكانه. أما حين يصل التسوس إلى عصب السن فيكون الألم هو العرض الأساسي الدال على استفحال المشكلة. الأسباب: هناك عدة نظريات تتحدث عن أسباب تسوس الأسنان، والمؤكد هو: أولاً، دور السكريات في إحداث التسوس. ثانياً، كما قد يكون للوراثة أو حموضة اللعاب دور في هذا الأمر. ثالثاً، عدم العناية والعناية الخاطئة بنظافة الأسنان ويساعد على تكثر الجراثيم على بقايا الأطعمة. رابعاً، وجود مشاكل في وضعية الأسنان تعيق عملية التنظيف وتساعد في إبقاء الطعام بين الأسنان. دور المواد الغذائية في حدوث التسوس. نوعية الغذاء: إن تناول المواد النشوية والسكريات بكثرة يؤدي إلى زيادة معدل التسوس. عدد مرات تناول الغذاء: إن تناول السكريات على فترات متقاربة مع عدم العناية بالأسنان من أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث تسوس الأسنان. لزوجة الطعام: كلما زادت لزوجة والتصاق السكريات بالأسنان زاد احتمال حدوث التسوس. أنواع النشويات: جميع أنواع المواد النشوية تتحول بسرعة إلى سكريات بسيطة بفعل الإنزيمات الموجودة في اللعاب وإنزيمات البكتيريا، فتتحول بذلك السكريات البسيطة بفعل البكتيريا إلى أحماض عضوية تزيل المادة الصلبة بالأسنان. طبيعة الغذاء: الغذاء المحتوي على نسبة عالية من الألياف يساعد على تنظيف الأسنان، بينما تسبب المعجنات زيادة نسبة التسوس. منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي تحتوي على البروتين والكالسيوم والفوسفور، وهذه العناصر تعمل على تقليل مستوى الأحماض على سطح الأسنان، وبذلك يقل احتمال الإصابة بالتسوس. الفلورايد: يساعد الفلورايد على زيادة مقاومة الأسنان لحدوث التسوس، وذلك بسبب تكون مركب قوي داخل السن هو الفلوروأباتيت، والذي يقاوم الأحماض المذيبة للسن. والعناصر المعدنية: يقوم فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور بدور هام في تكوين الأسنان وزيادة مقاومتها. دور البكتيريا في حدوث التسوس: تتكون الشريحة الجرثومية على الأسنان التي لا تنظف بانتظام خلال 24 ساعة من إزالتها، ويحدث التسوس تحت هذه الطبقة لأنها تساعد على تجمع البكتيريا وتخزين كميات هائلة من الأحماض الناتجة من تخمر السكريات بفعل البكتيريا. العواقب: في حال عدم معالجة التسوس في بدايته سوف يستمر النخر حتى يصل إلى عصب السن مؤديا إلى آلام شديدة، وتصبح عملية إصلاحه أصعب بالإضافة إلى احتمال خسارة السن بسبب تكون الخراجات تحت جذوره. الوقاية والعلاج: أولا، بالإقلال من تناول السكريات والمشروبات الغازية. ثانيا، العناية المنظمة والصحيحة بنظافة الأسنان. ثالثا، تناول الفواكه والخضروات بكثرة وشرب الحليب. رابعا، معالجة المشاكل السنية كالنخور البسيطة قبل استفحالها وإجراء عمل تقويمي للأسنان ذات الوضعية الشاذة. خامسا، بعد بزوغ أسنان الطفل يتوجب على الأهل مراجعة طبيب الأسنان وسؤاله عن تطبيق الفلور على الأسنان، وهذه العملية التي أعطت نتائج ممتازة في الوقاية من النخر في الأسنان دائمة. مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل للإطمئنان على صحة الفم والأسنان. أما المعالجة فتقتضي تجريف النخور العميقة ووضع حشوات مكانها. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا الأعزاء مستمعي نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونخوض وإياكم رحاب غمار لقاء جديد طيب مبارك ضمن برنامج فاسألوا أهل الذكر مع فضيلة العلامة الحبيب علي المشهور ابن محمد ابن سالم بن حفيظ، لنستمع وإياكم إلى إجاباته الشافية الوافية لما يعرض لكم من أسئلة واستفسارات في حياتكم وعباداتكم ومعاملاتكم، حتى تقوى الصلة لنا بخالقنا عز وجل، ونمشي على المنهج الذي رسمه لنا حبيبه ومصطفاه الأجل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. مستمعين الكرام، المشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على هاتف رقم 417-970-417-970-970. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمشاركاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الساعة أعظم البركة. مقدما نرحب بشيخنا الفاضل الحبيب العلامة علي المشهور ابن محمد بن حفيظ، ويتبادر إلى الأذهان ما يعيشه دار المصطفى بل واليمن عموما من فرحة وسرور وابتهاج بمقدم مشايخنا وعلمائنا الأجلاء الفضلاء من مناطق كثيرة من العالم لحضور ملتقى العلماء بدار المصطفى حول ميزان التعامل في الشريعة مع أصناف الموافقين والمخالفين على الوسطية والإنصاف. وقد حضر إلى دار المصطفى جموع كثيرة كبيرة مباركة من جميع محافظات الجمهورية اليمنية لتشهد هذا الحدث العظيم الطيب المبارك. فضيلة العلامة الحبيب مشهور، ما هي النتائج التي تترتب على عقد مثل هذا الملتقى، وما النفع الذي يعود به على أهل اليمن وعلى المسلمين عموما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإننا لنا آمال كبيرة معلقة على هذا الملتقى الذي بدأ جلساته الأولى ليلة البارحة في دار المصطفى، وتأتي بعده عدة جلسات خاصة وعامة، منها جلسة عامة هذه الليلة بعد المغرب، بعد صلاة المغرب مباشرة في جامع تريم، كما أنها في الليلة القادمة القابلة بعد صلاة المغرب مباشرة جلسة في جامع سيون، وهذه مفتوحة لكل أحد لمن عنده أسئلة أو عنده أي مقترح يقدمه للعلماء، فما يحتاج إلى جواب سيتم عليه الجواب. وإننا نعلق آمالا كبيرة وطموح عظيم في أن يحقق هذا المؤتمر للأمة الإسلامية نجاحا متفوقا ونشاطا ومحبة قلبية ونتائج إيجابية، يعني ثمارها تكون سارية المفعول في العالم الإسلامي ككل. وأول أمنية نختصر من الله سبحانه وتعالى يعني يحققها لنا في هذا الملتقى، أن الله يرفع الحروب هذه والمكدرات والأمور المشوشات حتى يتم الاستقرار في العالم ككل. فنتمنى للعالم الإسلامي وغيره، للعالم كله الطمأنينة والاستقرار والازدهار والتعايش، فإن التعايش مع جميع أصناف مع جميع أصناف الخلائق على أن شتى أديانهم لابد أن يكون بالأمانة وبالصدق وعدم الخيانة. فنحن لا نزال على هذا المبدأ، ونتمنى من جميع أقطار العالم ككل أن يتعايشوا بالسلم والأمان والمحبة والصدق. وإنما الدين الإسلامي قد جعله الله دين حق، وقال في كتاب الحكيم لا إكراه في الدين. فنحن لا نكره أحد على أن يترك دينه، وإنما نوضح ديننا الإسلامي للبشرية ككل، لأنه كما جاء في صريح القرآن أنه الدين الحق عند الله والدين المرضي. ورضيت لكم الإسلام دينا، فما دام مرضي هذا الدين عند الله فيجب على كل إنسان أن يبلغ جميع الإنسانية أن هذا الدين هو الدين المرضي عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن لا نحمل لهم حقد، ولا نحمل لهم بغض، ولا نحمل لهم كراهية، ولا نحمل لهم أذى، وإنما نبين ونوضح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ما تمنى في هذا الملتقى نجاح كبير، وهو بذرة خير تعقبه لقاءات ومجتمعات في شتى أنحاء العالم على هذا الطراز وعلى هذا المقصد وعلى هذا الهدف، الذي لا يحمل بغض ولا كراهية ولا حقد على أي إنسان، بل حتى الكفار لا نكلهم إلا أن الله يهديهم للإسلام ويعرف الحق، ويقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبه العين فيتبع الهوى. فمن عاد لم يعرف الإسلام هذا اشتبه عليه، ولكن إذا اتضحت له الحقيقة فأنه سيعرف ويذعن ويوقن بأن الدين الإسلام هو خير دين للبشرية جمعاء، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: أحسنتم حي مشهور، وجزاكم الله خير الجزاء. من الأسئلة التي وردتنا قبل لحظات، اتصلت أحد الأخوات المستمعات تقول بنت عمرها 13 سنة وقد بلغت ووجب عليها صيام رمضان ولكنها ما صامت، في سن 14 من العمر أدركت أنها في السنة الماضية لم تصم وهو واجب عليها، فهي الآن تريد أن تقضي ولكن لا تدري كم الأيام التي جاءتها العادة فيها، وهل عليها إخراج شيء من الطعام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: الحمد لله، ذكر العلماء أن علامات البلوغ 3، الأولى منها تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والعلامة الثانية في الذكر والأنثى الاحتلام أي خروج المني من بعد 9 سنين فما فوق، يصير الصبي أو الصبية بالغ. وعلامة خاصة في النساء وهي العادة الشهرية، فإذا جاءتها العادة الشهرية، ولما يقولوا عادة شهرية إنما هي هو كما هو الغالب، وإنما حقيقتها دورة نسائية، فبعض النساء دورتها شهرية وبعضهن دورتها أقل من الشهر وبعضهن دورتها أكثر من شهر، إنما الغالب الدورة تكون شهرية، فلهذا الحكم على الغالب. فمن جاءتها الدورة الشهرية أقل أكمل حيض، يعني زاد يعني أقله ولم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، فهذا تعتبر البنت بعد 9 سنين تعتبر بالغة بهذا، ويجب عليها أن تؤدي ما يجب على المسلم البالغ المكلف، ما يجب عليه من واجبات يلزم عليها، ومن ذلك صوم رمضان. فهي مخاطبة بعد بلوغها بأن تصوم الشهر كله، فإذا لم تصومه إما عن جهل أو عن أمور أخرى فهي آثمة من ناحية الإثم لترك الصوم بعد أن كانت بالغة، وعليها القضاء. فالقضاء هو ما لا بد منه. فتقول في السؤال أن في 13 جاءتها العادة بلغت، فعام 14 لما كان سنها 14 سنة لم تصوم حق عام 13 سنة، وجب عليها القضاء. وإذا وعليها إذا كان عبرت عام 13 سنة 13 كله مضى ولم تصوم حتى جاء رمضان آخر فعليها أن تقضي أولا، وعليها مد لكل يوم على عدد الأيام التي وجبت عليها هذه أفطرت فيها أو التي لم تصمها. نعم. فإن زاد على سنة ثالثة يتكرر المد بتكرر السنين، هذا والمعتمد والمقرر في مذهب الشافعي أن المد يتكرر بتكرر السنين. فأول سنة لما كان سنها 13 لم تصم يا رمضان عليها قضاء بس، لكن لما تخر إلى بعد سنها 14 سنة عليها مد، ما لم تصم ولم تخرج المد، حتى جاء سنها 15 سنة عليها مدين لكل يوم على عدد الأيام. وهكذا إذا كان جسد سنتين 3 سنين 4 سنين المعتمد والمقرر أن المد يتكرر بتكرر السنين، هذا هو المعتمد. وهناك قول إذا كان شخص يعني فقير أو لا عند تمتلك شيء يجوز لا تقليد القول الذي يقول عليها مد واحد فقط وإن تكررت الأعوام، وهذا يحمل كثير ما يسالن عن هذا الموضوع، لأنه يصب عليها بعض لها سنوات عديدة لم تقضي، بعد أدركت أن القضاء عليها فالمعتمد أن المد يتكرر بتكرر السنين. فإن كان ظرفها طيب وعندها إمكانيات وربي أكرمها بالمال تعد السنين كلها وتعد لكل يوم، وكان 7 سنين عليها 6 أمداد، وكان 8 سنين عليها 7 أمداد لكل يوم، وكان 10 سنين عليها 9 أمداد، لأن أول سنة ما عليها شيء. إذا كان له 10 سنين عليها 9 أمداد لكل يوم، فإذا كان العادة حقها 7 أيام تضرب 9 أمداد في 7، هذا هو المعتمد والمقرر. وإذا كان ظرفها صاعد ما تمتلك شيء فيجوز لا تقيد قول بأن تخرج مد فقط وأن تكررت السنين. ثم أن في سؤالها تقول لعل ما تدري كم أيام التي، فعليها الاجتهاد في التفهم والتذكر لما الأيام التي كانت العادة فيها، وإذا لم تذكر شيء فتعطى أكبر مدة وهي 15 يوم. فإذا كانت تعرف أن العادة لا زيد على 10 أيام تقضي 10 أيام تخرج عن 10 أيام، تعرف أن العادة حقها ما زيد على 7 أيام خلاص. وإذا كان ما هي داري قلت العادة حقها إلى 13 14، لأن أكبر مدة الحيض 15 يوما، فعليها تتذكر. فإن فطنت وعرفت الأيام التي افطرتها في رمضان أيام العادة حقها، وإذا لم تذكر شيء فنقول أتذكري هل العادة حق تزيد على 10؟ قالت نعم. نقول ها الغاية 15 يوم تقضيها. هذا ما يجب على هذه المرأة، وعليها يجب أن نبه البنات التي يعني في بعد 9 سنين بأن من بعبل على أولياء الأمور ينبهوا بأولادهم وبناتهم، أما الأولاد بخروج المني والبنات بخروج المني، وعاد البنات بزيادة العادة الشهرية. فإذا جاءت العادة بعد 9 سنين فتعتبر بالغة، يجب عليها ما يجب على المرأة المكلفة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. تجي بعد هذا عندنا سؤال في من شك في فساد يوم من أيام في فساد صوم يوم من أيام رمضان، هل يصح قضاءه أم لا؟
2: إذا تيقن أن صوم يوم من أيام رمضان أو أكثر حصل فيه مفسد فيجب عليه القضاء، وأما بالشك الشك لا يجب عليه القضاء، وإنما يسن له أن يقضي ما شك في صحته من أيام رمضان. وأما أن تيقن أن يوما من أيام رمضان حصل عليه مفسد من أي شيء يبطل الصوم فيجب عليه أنا أن يقضي. وأما إذا كان ما عنده يقين ألا شك يسن له القضاء ولجوء ما يجب.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذه تقول أنها تصلي فوق قطيفة عليها بول صبي وقد جف وبقيت آثار من رائحته، هل تصح الصلاة عليها أم لا؟
2: الصلاة من شرطها فرضا أو نفلا الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ونعني بالمكان ما يلاقيه المصلي حال الصلاة في حال قيامه أو حال ركوعه أو حال سجوده أو حال جلوسه، أما ما عداه فلا يلزم طهارته. فلو بيصلي في مكان أمامه نجاسة وخلفه نجاسة ويمينه نجاسة ويساره نجاسة، لكن الموضع الذي تلاقي أعضاء عند القيام والركوع والسجود والجلوس لم يلاقي شيء من النجاسة، فصلاته صحيحة من ناحية صحة الصلاة. أما من ناحية الكراهة مكروه يصلي الإنسان يحاذي للنجاسة، مكروه لكن الصلاة صحيحة. وأما إذا كان القطيفة اللي تم السؤال عنها فيها بول، إن بيلاقي شيء من بدنها حال قيامها أو حال جلوسها أو سجودها شيء من تلك النجاسة فصلاته باطلة. وأما إذا كان البول اللي أمامها أو خلفها وعن يسارها وعن يمينها ولم يلاقي شيء من محمولها من بدنها أو من ثيابها شيء من تلك النجاسة، إما بدنها بيلاقي النجاسة أو شيء من ثيابها التي تلتبسها حال الصلاة بيصير فوق النجاسة، هذا الصلاة باطلة. أما إذا كان كما ذكرنا أمامها أو خلفها نجاسة فالصلاة صحيحة، لكن قال العلماء أنها مع الكراهة لما يصلي محاذي له للنجاسة، ولو كان نجاسة حتى في الوسط لا عندما يسجد تكون محاذية لصدره ولكنه ما يمسها لم يلمسها شيء من ثيابه ولا من بدنه فيسجد ولم يلاقي شيء من بدنه وثوبه تلك النجاسة فصلاة صحيحة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. عندنا اتصال من المستمع سعيد مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم.
3: وجدت يوم من الأيام إماما من تصليهم.
1: أيوه.
3: هل يجب أن أصلي وراء ريب صلاة صحيحة وراء ما حصل في جماعة؟
2: وعرض بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا. فما دام الشخص هذا الذي يصلي ويخلي، يعني تارة يصلي وتارة يترك الصلاة، هذا مسلم عاصي. إذا ما دام يعتقد أن الصلاة فرض ركن من أركان الإسلام يتركها تهاونا وكسلا لا جحودا لوجوبها وفرضيتها. فما دام أي شخص مسلم يترك صلوات معتقدا أنها ركن من أركان الإسلام لم يجحد وجوبها فهذا مسلم، اللهم مسلم عاصي فقط. فتصح الصلاة خلفه مثل من كان عاصي، من كان زاني أو كذاب أو مغتاب أو مرتكب أي جريمة، فكل زاوية لها حكمها. فمن زاوية الصلاة وصحتها، فما دام أنه يحكم الصلاة ويؤدي أركانها وشروطها وما يلزم لها وشروط القدوة موفرة فيه، فهو تصح الصلاة خلفه ولا بحيث أنه يمنع الإنسان يقول ما يصلي خلف العاصي. نعم ذكر الفقهاء أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة، والتارك الصلاة لا شك أنه فاسق، لأن الفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى فاسق. وذكر الفقهاء في كتبهم أن الصلاة تكره خلف الفاسق، وإنما كما قال الإمام الغزالي إن الفسق قد عم العباد والبلاد، فأين تجد إمام ما عنده فسق؟ فإن الفسق منتشر في كل مكان، اللهم الأخف. فهذا إذا كان بتترك الصلاة خلفه وبتحصل شخص غير فاسق، لأن الفاسق قد يكون فاسق بترك الصلاة، وذاك فاسق بالغيبة والنميمة، وذاك فاسق بالكذب، وذاك فاسق بالأكل الحرام، إذن كلهم في الهوى سواء، كلهم فساق، اللهم كل واحد من زاوية. إذا كان القوم بالشكل هذا غمض، يعني كيف ما نغمض؟ صلوا خلف كل بر وفاجر. أما إذا بتحصل على جماعة خلف إمام تعتقد فيه الصلاح والتقوى وأنه بعيد عن الفسقات، فهذا الصلاة خلفه أفضل وأكمل، وهذا حسب الاعتقاد الإنسان. فنحن الحين كثير من الأشخاص نعتقد فيهم الصلاح، وكثير من الأشخاص نعتقد فيهم الفساد على حسب ما يظهر لنا، لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض، فما فعنوان الإنسان أفعاله لتظهر للعباد، عنوان الإنسان اعملوا فكل يسر لما خلق له، فعنوان الإنسان أفعاله اليومية، فما شهد الناس منه يحكمون بالصلاح فيه أو بالفساء أو بفسقه، إنما على حسب ما يظهر من أفعاله، والحقيقة لا يعلمها إلا الله. فنحن فالسؤال من ناحية صحة الصلاة، ففرق بين أن نقول هل صح وما صح، نقول الصلاة صح، إنما تكره خلف الفاسق، فإذا بيجي حصل شخص إما أقل فسق من هذا الشخص، أقل فسق أو شخص عدل ما عنده فسوق بالكلية، هذا بتكون الصلاة أفضل خلفه، وإذا ما حد له ذا ما بيحصل واحد ثاني فازق مثله، فالصلاة خلف هذا تصح، وفضل الله واسع والله أعلم.
1: أحسنتم وجزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول أحيانا نصلي في المسجد ونجد حوالينا بعض الذبان الميتة وغيرها من الحشرات الصغيرة، هل تؤثر على صحة صلاتنا أم لا؟
2: ذكر العلماء في المعفوات عن ما في باطن الحشرات الصغيرة يعفى عنه، لكن جرم الحشرات من نمل من سبخ أو قمل أو غير ذلك أو ذباب جسمه وجرمه إذا هو ميت نجس، أما ما دامه حي ذبان حي، لو 100 ذباب أو 1000 ذباب برا عليك وأنت تصلي فصلاة صحيح، حي أو ذر أو شيء أو أي حشرة حية، لكن إذا ماتت إذا مات جرمها وجسدها نجس، بل يجب إخراجه من المسجد، من وجد ذبابا أو نملة أو غيرها من حشرات المسجد واجب عليه يزيله، لا كما يقول هلا على المنظفين وعلى الناس المسؤولين عن التنظيف، ما دام تشوف نجاسة في المسجد يجب عليك أنت التي رأيتها تعين عليك إزالتها، وأما تكالية على من ينظفون وعلى المسؤولين عن التنظيف هذا تصير أنت مأثوم، إن نظفوه وبعدوه الإثم ارتفع عنك بعد ما بعدوه، وإن تم حيته الإثم على رأسك مستمر، إن قعد يوم إن قعد يومين لأنك رأيت تلك الحشرة ميتة داخل المسجد ولم تبعدها. وأما سؤالك عن صحة الصلاة، فإن كانت إن الذبان الميتة أو الحشرات الميتة لم يلاقيها شيء من بدنك أو من ثيابك حال الصلاة فالصلاة صحيح من حيث صحة الصلاة، أما إذا كان تسجد عليها أو تجلس عليها تلاقيها حال قيامك أو حال جلوسك أو حال سجودك فالصلاة باطلة. لو جاء الذباب ميت ويعني أخرجته نبذته العنكبوت، لأن العنكبوت إذا استكفت منه تنبذه ترميه، فجاء فيك وانت تصلي، إن ألقيته في الحال لأن ذكروا في مثلات الصلاة وقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل، شرطين جعلوه، إذا جاتك النجاسة ذباب جاء ميت نزل عليك أو غيره من الحشرات الميتة، فإن ألقيته في الحال أبعدته عن جسمك وعن بدنك في الحال فالصلاة صحيح، وإن بقى على جسمك أو على ثوبك الذي تحمله فترة قدر سبحان الله أقر طمانينة هذه فالصلاة باطلة، يجب أن تخرج من الصلاة وترمي هذه النجاسة خارج المسجد إن كنت في المسجد وتعيد الصلاة من أولها، أو وجده ميتا في ثوبه، حتى لو وجد ذبابا ميتا في ثوبه بعد الصلاة يقضي الصلاة ذي ويتوقع أن الذباب مات في ثوبه من قبل فترة طويلة لأنه قده يابس في يعني ناشف قده، علمت أنه هذا قد له يوم أو يومين

0: يجب عليه قضاء كل صلاة لا يحتمل أن تكون النجاسة بعده. وأما أي صلاة يحتمل أن النجاسة وقعت بعده سن قضاها. وهذه قاعدة عامة في عدة حالات. كل صلاة لا يحتمل أن النجاسة حدثت بعدها واجب قضاها، وكل صلاة يحتمل حدوث النجاسة بعدها يسن قضاها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا بعلومكم وكافة المستمعين. حبيب مشهور، أيضا وصلنا سؤال يقول صاحبه: بينما كنا في المسجد والإمام يصلي بنا، نسي الإمام التشهد الأول فهم بالقيام، ولكنه عاد قبل أن ينتصب قائما، وهناك بعض المأمومين لما أحسوا بقيامه قاموا، ثم لما عاد بعضهم عاد ليواصل التشهد معه، وبعضهم رأى أنه قد قام فلم يعد إلى التشهد، فمن هو الصحيح منهم؟
0: ذكر العلماء رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم أن الماموم يجب عليه متابعة الإمام، فقد جاء في الحديث: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. والسؤال الآن: الإمام ترك التشهد الأول وقام، ولكن قبل أن ينتصب عاد، فيجب العود على جميع المامومين عليهم كلهم، لأن من لم يعد يصدق عليه بأنه خالفه في سنة تفحوش فيها المخالفة. نعم، فإذا عادوا فالصحيح أنه يجب العود قبل الانتصاب، أما بعد الانتصاب ما يجوز العود. فلهذا لو عاد لبعد الانتصاب ولم يعد بعضهم معه صلاته صحيحة، لأن عوده غير مشروع. فصاحب الزبادي يقول: ومن نسى التشهد المقدمة وعاد بعد الانتصاب حرما، وجهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطل. إذا كان عاد عامد عالم صلاته باطلة، أما عاد عن جهل بعد الانتصاب أو عاد ناسي فلا تبطل صلاته، ولا يجب على المأموم متابعته، لأن عوده غير مشروع، عوده للجلوس غير مشروع. أما من عاد قبل الانتصاب فعوده مشروع ويصل له العود، ويجب على المأمومين متابعته، فيلزم على من نهض عندما حس أن الإمام ارتفع إلى القيام ولكنه عاد قبل الانتصاب الإمام، فيجب على جميع المأمومين العود. فمن لم يعد فصلاته باطلة، لأن متابعة الإمام واجب وعوده قبل الانتصاب مشروع ومسنون. ثم لما ذكرنا هذه المسألة، لما يعود قبل الانتصاب هل يسجد للسهو أم لا؟ هذه المسألة بتنبيه كثير، لأن كثير من الناس إذا انهض بدأ في النهوض وثم سبحوا عليه أو ذكر عاد سجد للسهو. يقول المسألة فيها تفصيل: أن عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب، هذا يقعود سن للعود، لم ينتصب وهو إلى القيام أقرب سن له العود، ويندب له أن يسجد للسهو لأنه كان إلى القيام أقرب. أما إذا كان للجلوس أقرب فإنه يعود للتشهد ولن يسجد للسهو، لأنه لم يكن إلى القيام أقرب. وذكر العلماء أن الركوع هو الحد، إن كان وصل إلى حد الركوع فما فوق فهو للقيام أقرب، وإن لم يصل إلى حد الركوع نهض قليل وعاد للجلوس فإنه يعود ولا يسلم سجود السهو، لأن عوده كان وهو للجلوس أقرب. الحين لنا إذا عاد الإمام وهو الجلوس أقرب يسن له العود ولا يسجد السهو، وإن عاد الإمام بعد أن كان للقيام أقرب وصل إلى حد الركوع فما فوق يسن له العود ويسجد السهو، ويجب على المأمومين متابعته في هاتين الحالتين. أما إن عاد بعد الانتصاب إن كان

0: هذا يجب على الأسرة وعلى الأخوة التناصح وأن يقدر بعضهم بعض وأن يتعاون مع بعضهم مع البعض. وهذا الالتهاء والعياذ بالله بالقات من الأمور الغير المستحسنة، لأننا كما شهدنا وكما عرفنا بعدما ظهر القات في بلادنا كوارث كثيرة ومصائب نتجت عن وجود القات كنا لا نعرفها قبل أن يدخل بلدنا القات. وكثير من الأمور البشعة، الأمور التي غير لائقة، رأيناها بعدما انتشر القات في بلادنا، ولا كنا نعرف هذا من قبل 20 سنة أو قبل 5 أو 15 سنة ما تعرف هذه الحالات عندنا. ولكن بعد ما جاء القات رأينا المصائب كلها انصبت علينا. فلهذا لو حكم شخص بأنه حرام من ناحيته ما ينتج عن ذلك المصائب من بلاء، سبب مقاطعات، سبب تنافر، سبب مشاكل، سبب إجرام، سبب سرقات، سبب أشياء كثيرة. فهذا القات مصيبة طامة. فما دام أن المصيبة جاءت للأسرة هذه، الأخوة عايشين في بيت مرتاحين سنين، لما تولى أحدهم بالقات لأن القريب والرحم الله سبحانه وتعالى فرض علينا مودة إلى الإحسان إلى القرابة والتعامل بالمعروف والجميل، وكل خدمات تفيد قرابتك واجب تقدمها لهم. وهذا من حسن المعاملة ومن حسن العشرة، عشرة الرحم بعضهم بعضهم بعض. وأي حاجة يتأذى منها قريبك أو رحمك أو جارك يجب عندك شعور وعندك تقدير للرحم والقرابة والجوار، ابتعد عنها كليا. اللي إذا كنت قليل أدب ولا عندك تقدير للرحم والقرابة فهذا عاقبته وخيمة على الإنسان في نفسه وفي أسرته وفي حاله. وكم ما رأينا من ناس قلوا أدب على أرحامهم عاقبتهم الخسارة وعاقبتهم أمور بشعة وعاقبتهم يعني كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا، وجاتهم مصائب كبرى وعظمى لأنهم لا مبالاة بالرحم لا مبالاة بالقرابة. فهذا الذي الأخ الذي تعيشون معه كنتم قبل يتعاطى القات هذا بالمعاملة الطيبة، والآن بعد ما تعلق بالقات صارت الأمور مشادة والأمور فيها يعني تباعد، فينبغي أن ينصح هذا من قبل من يكون لكلامه ثقال عليه، يقول له يا هذا لا تجعل هذا القات سبب ينفر بينك وبين أخوانك وبين أرحامك وبين جيرانك، فهذا شيء لا تحمد عقباه. فعسى أنه إذا وجهت له النصيحة من شخص له ثقال عنده أن يستجيب ويبتعد عن القات، وإذا بعد عن القات كل شيء بيصلح. فالقضية وما فيها من المشادة بين الأخوة الثلاثة سببها القات. نسأل الله أن يتوب على هذا الشخص ويقنعه منه حتى تستمر الحياة بينهم والألفة والمودة والرحمة، وحتى لا يؤذي أحدهم بأي شيء، لا بقات ولا بأي أذية كانت. فينبغي للإنسان أن يراعي هذاك. أحد اللي قال كان يشتكي من الفيران في بيته، قال واحد عندنا فيران تاذينها في البيت، وقال سهل ايتي لك ببسة هرة. قال إذا جئنا بالبسة والهرة الفيران بتهرب عند الجيرة، وأنا ما بابي جيراني بفيراني، أنا بصبر عليهن ولا أبغى الفيران حقي يا ذين جيراني. وهذا اللي جار فكيف اللي برحم وفي بيت واحد يأذيهم بأي أذية كان، فضل عن الفيران فضل عن هذا القات الذي سبب المشادة بينهم. فنسأل الله له قنعوا ربنا من هذا التعلق بالقات، ونصيكم بأن توجهون النصيحة له من شخص له ثقال عنده، وقد يكون ثقاله من زوجته ولا عمه أبو زوجته ولا صهوره ولا خاله، يكون لكلامهم تأثير وقبول عنده، والله يهدي الجميع ما فيه الخير.
1: آمين يا رب العالمين. معنا سؤال أيضا من المستمع علي باسباي، تفضل يا علي.
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
2: فضيلة الشيخ، شاب يعمل العادة السرية ودخل عليه شهر رمضان وعمل هذا العمل مرة أخرى في شهر رمضان، وهو لا يعرف أن هذا العمل حرام وعليه غسل، ولا يتذكر الأيام التي عمل هذا العمل فيها. بعد فترة تيقن أن هذا العمل حرام وعليه غسل فيه في نفس شهر رمضان. بعدما غلق شهر رمضان نوى القضاء في صوم الست من شوال، فكيف تكون صحة صومه وما يجب عليه أن يعمل؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن من معاصي اليد كما ذكره العلماء بل في الرسالة الجامعة معاصي اليد الاستبناء باليد، وهذه العادة السرية عادة خبيثة مضرة لها عواقب حققها كثير من الدكاترة في العصر الحديث، مصايبها ومضارها على جسم الإنسان وعلى حياته وعلى إنتاجه، والسبب العقم فيه والسبب مصائب كبيرة جم، فهي عادة خبيثة لها مضار، والشارع ما ينهانها عن شيء إلا وفيه مضار عرفناها أو لم نعرفها. فالآن عرفت مضار هذه العادة السرية، فيجب أن ننبه شبابنا وننبه كل من خصوصا في سن المراهقة، لأن في سن المراهقة تحصل هذه الحالة منهم، فيجب أن ننبههم تنبيه بأن هذه عادة خبيثة. أولا أنت مؤمن والشارع حرم هذه العادة، حرم هذا العمل على المسلم بغض النظر عن مصايبها وعن ما يترتب عليه من مضار عرفناها. فالآن فوق التحريم من الشارع صلى الله وسلامه عليه جاءت لنا توضيحات عن دكاترة إخصائيين عن مضار هذه العادة السرية، فهي عادة خبيثة وعادة يعني بحيث أنها شيطانية، وقالوا هؤلاء التي يتعاطون هذه العادة يتاتي يوم القيامة أيديهم تعظم حتى تصير كالجبل، فلا يستطيع أن يسحبها أو يجرها لثقلها، جبل تعظم تضخم يده هذا. فعلى كل حال هذا الشخص قال كان ما يعرف هذا، لو كان إلا جاهل معذور عاد إلا قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لبدا رحل إلى بلدان العلم ولا بدا حد عالم جاء عنده، هذه بنقول جاهل معذور، لأنه جاهل إما قريب عهد بإسلام أو رحل أو جاء في بادية بعيدة ما بدا رحل إلى بلدان العلم ولا بدا حد عالم جاء، هذا بنقول معذور في جاهل بهذا. وأما من نشأ بين ظهران العلماء أو رحل إلى بلدان العلم أو جاء علماء إلى عنده وهو مقصر في عدم الاستفسار والتفاهم لما حرمه الله عليه من ضمن ذلك العادة السرية لاستبناء باليد، فما دام أمام أمر واقع حصل منه أنه عمل هذا العادة السرية في شهر رمضان، فإن تغسل في حينه أول الصوم حقه باطل، لأن هذا جاهل غير معذور، الجاهل نوعين معذور وغير معذور، وشرحنا الجاهل غير المعذور الذي نشا عند العلماء أو يرحل إلى بلدان العلم، هذا جاهل غير معذور، لماذا ما يسأل عن ماذا يحرم عليه؟ فهو نقول صومه باطل له، وثم أنه يتغسل في حينه خلاص القضاء الصوم بس يقضي عليه، وإن كان أجيك مصيبتين، أول هي العادة السرية حرام وما يتغسل منها، جريمتين مش جريمة واحدة، يجب عليه قضاء صلاة ما هو الصوم، الصلوات اللي قضاها قبل أن يغتسل يجب عليه أن يقضيها حق يوم حق يومين حق أكثر. وإذا كان يقول ما أدري كم صلوات فاتت علي أو كم أيام عملت العادة السرية فيها، فهذا يجب عليه أن يصوم أيام يغلب على الظن أن ما صامه أكثر مما أبطل في الصوم بالعادة السرية، بأكبر تقدير كم بيقع أيام، فإذا قال أكبر تقدير 20 يوم نقول يقضي 20 يوم بأكبر تقدير ما بزيد على 20، على سبيل المثال هو عارف نفسه كيف الحال، فإذا فبأكبر تقدير أنه يقضي صيام 20 يوم، والغسل قال بقى مرات عمل هذا العمل ما تغسل يبقى يومين 3 أيام 5 أيام كم قال 10 أيام يتغسل في الأسبوع من الجمعة للجمعة، نقول عليه يقضي صلوات حق الأسبوع كامل لأنه متغسل من الجمعة الجمعة. أما إذا كان يغتسل بعد من أي موجب حصل فيه عنده فهذا الصلاة ما تجب عليه، إنما الأيام التي إذا كان مغتسل عمل العادة السرية ولا مغتسل فعليه الصلوات يصليها بالوضوء باطلة، فعليه قضاها. وقلنا في الجواب أنه يقضي من الصلوات حتى يغلب على ظنه أن ما قضاه يعادل ما فاته أو أكثر، والله أعلم.
1: بالنسبة للصيام كذلك،
0: والصيام مثل الصلاة يقضي من الأيام التي توقع، كما صورنا قبل صورنا بأن لو قال بأكبر تقدير 20 يوم يقضي 20 يوم، لا يمكن يكون تكون أكثر من 20 يوم، يمكن تكون 10 12 15 إلى 20 يوم، ما بزيد 20 يوم، نقول عليه يقضي صيام 20 يوم، والله أعلم.
1: أحسنتم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الحق سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع كافة المستمعين بما قدمتم من إجابات وافية وشافية. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعل لنا والإخوان المستمعين فيها الفائدة والقبول، ونختم حلقتنا هذه بدعوات مباركة من الحبيب علي المشهور.
0: نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا، يعلمنا ما جهلنا، يرزق العمل بما علمنا، ويبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، ويوفقنا لكل خير، جعلنا من الخير، وحفظنا من كل شر، وبوس وضير، طيل عمارنا في عافية، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: هؤلاء الرجال أقاموا جانب الدين وأقاموا جانب الدنيا، ما أهملوا شيء من الجوانب ده. بنوا أمرهم أولا كما سمعتوا على تصحيح العبودية، ومعنى تصحيح العبودية أن يعرف الإنسان نفسه إنه عبد، وما هو واجب العبد. واجب العبد دائما الإنكسار، واجب العبد دائما الانطراح، واجب العبد دائما الذلة. لمن؟ لمعبوده. واجب العبد دائما أن يكون مأمورا دائما بالمأمورات. واجب العبد أن يعرف نفسه أنه عبد. فإذا تحركت داعية الغضب لواحد فكأنما رفع عن نفسه في ذلك الوقت رمقة العبودية، وإذا تحركت داعية الشهوة إلى غير ما يرضي فكأنما خلع رمقة العبودية، وإذا تحركت داعية الأنانية هذه التي يبتلى بها الكثير من الناس ولا يعرفون عنها شيء، أنا فلان أنا ابن فلان، ما عرفوا قدرنا ما دروبنا ما من أنت، إن جعلت لك مكسب يجعلك أنت فوق الكرسي تجلس على الناس فذلك المكسب أنت حري به، وإن كنت لا تنتسب إلى واحد من العارفين أو من العلماء البارزين أو من الأولياء الصالحين وتريد أن تأخذ بجاه ذلك الصلاح وبفضل ذلك الصلاح وبكرم ذلك الصلاح وبعزة ذلك الصلاح، ثم تريد تعتقد أن لك الحق على الناس وأنه لا بد أن يأتي الناس مسلمين وأن يأتي الناس متواضعين وأن يأتي الناس مكرمين، لا، لأنك ابن فلان ابن فلان. هذه أنانية لو تخرج بالعبد عن رمقة العبودية، وهذا العبد إذا لزم أن يطرح فيطرح من أمرين، الأمر الأول أنه طالب بما ليس له، الأمر الثاني أنه كان ينتسب إلى كرام أو إلى كريم فتخلى عن تلك الكرامة ورضي أن يكون تحت الطبقة الثانية من الأرض أو الثالثة من الأرض، ثم هو يطالب عاده فوق هذا وهو دنيء الهمة ودنيء النفس يطالب بالرتبة الكبيرة. هذه الأنانية يسمونها الأنانية الممقوتة.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

يا بني، لا تذهب ماء وجهك بالمسألة، ولا تشفي غيظك بفضيحتك، واعرف قدرك تنفعك معيشتك.

تنظيم الوقت. قال لقمان الحكيم عليه السلام: لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من أربعة أوقات، فوقت منها يناجي فيه ربه، ووقت يحاسب فيه نفسه، ووقت يكسب فيه لمعاشه، ووقت يخلي فيه بين نفسه وبين لذتها في غير محرم، يستعين بذلك على سائر الأوقات.

عدم التسويف. قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إن الدنيا قليل، وعمرك فيها قليل من قليل القليل.

العزلة. كان لقمان عليه السلام يطيل الجلوس وحده، وربما مر به مولاه فيقول له: يا لقمان، أنت تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك. فيقول: إن طول الوحدة أفهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029. بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا على فتح أبواب النفع والعلم لمختلف الشرائح من أبناء منطقتنا الثبرة بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم، واهتماما بربات البيوت ومربيات الأجيال، نعلن لجميع أهالي منطقة الثبرة حارة السعيد بتريم عن افتتاح معلمة نسائية لتدريس وتعليم النساء على النحو التالي: المكان مصلى مسجد المهاجر بالثبرة بعيديد بمدينة تريم. أيام الدراسة: الأحد والأربعاء صباحا من كل أسبوع. الوقت: من الساعة 9:15 إلى الساعة 11:30 صباحا. المنهج الدراسي: تلقين القرآن الكريم تلقينا صحيحا، ومراعاة إتقان التلاوة وأحكام التجويد، دراسة كتاب القاعدة النورانية، دروس في فقه الشريعة الإسلامية، دروس في التزكية والسلوك. تنبيه مهم: هذا اليوم الأحد هو أول أيام الدراسة خاص بالدارسات من السنة الماضية، وعلما بأن باب التسجيل مفتوح للنساء الجدد الراغبات في الدراسة. كما تستمر حلقات التعليم الخاصة بالبنات عصرا بنفس المصلى، فعلى الراغبات من النساء والبنات الالتحاق بمعلمة النساء أو حلقات البنات، زيارة موقع مصلى المهاجر بمسجد المهاجر بالثبرة خلال أوقات الدراسة. والله الموفق والمعين.
3: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
4: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 11:00 صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

استثمر أموالك مع ودائع بنك حضرموت واحصل على عوائد مميزة تزيد مدخراتك باستمرار. مرونة اختيار المدة التي تناسب خططك المالية، إمكانية استلام وسحب وديعتك بكل سهولة بعد انتهاء المدة. لا تنتظر، اجعل كل ريال لديك يعمل من أجلك. بنك حضرموت، ودائعك مفتاح مستقبلك.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المستمعون، نتواصل معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. هذا البرنامج الذي أردنا من خلاله أن نتعرف معكم أيها السادة المستمعون إلى أسباب ورود الأحاديث النبوية عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جمع علماء التفسير وعلماء خدمة كتاب الله تبارك وتعالى أسباب نزول القرآن الكريم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله، وإذا قيل له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نجد اليوم بعض المسلمين أصلح الله أحوالنا وأحوال الأمة جميعا يعطس أحدهم فلا يحمد الله عز وجل، يسمعه من إلى جواره ومن قريب منه فلا يذكره بالحمد. فينبغي للمسلم أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ يقول: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله، وإذا قيل له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أيها النساء، أيها الرجال، أيها الآباء، أيها الأمهات، علينا أن نتعلم هذا الهدي النبوي فنطبقه في بيوتنا، نعلمه لأولادنا، نعلمه لبناتنا، نعلمه لكل مسلم يرغب في تطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحدثنا عنه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في مسنده من حديث سالم بن عبيد قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فعطس رجل فقال: السلام عليكم. انظر إلى هذا الرجل يعطس فيقول: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين، وليقل له، أي من يسمعه، يرحمك الله، أو ليقل له يغفر الله لي ولكم. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عطس أحدنا أن يحمد الحق تبارك وتعالى ويقول الحمد لله، ثم إذا سمعت العاطس يقول الحمد لله قل له يا من تسمع عطسته وحمده لله تبارك وتعالى يرحمك الله. وينبغي لمن عطس أن يرد على من يترحم عليه فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث كما أسلفنا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود في سننه، كما أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه النسائي في سننه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث مشهور متداول بين المسلمين. فما علينا إلا أن نعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولنأتي الآن إلى الحديث الآخر الذي نريد أن نتعلم في هذه الحلقة إن شاء الله سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حديث خاص بالنساء. يحدثنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رواية أبي هريرة، والحديث أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، أحمد في المسند وأبو داود في السنن.
أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. هكذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاطب المرأة، تلكم المرأة التي ابتلاها الحق تبارك وتعالى بالحيض، يخاطبها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. يحدثنا أبو هريرة عن سبب هذا الحديث فيقول: خولة ابنة يسار رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، وأنا أحيض فيه. انظروا كيف تتحدث هذه المرأة بأنها لا تملك إلا ثوبا واحدا. بالله عليكن يا من تستمعن لهذا الحديث من النساء، كم تملكن من الثياب، وكم نملك نحن الرجال من الثياب، نملك الكثير. فعلينا أن نحمد الحق تبارك وتعالى على أن هيأ لنا وأن أطعمنا ورزقنا وكسانا وهيأ لنا نعم لم تتهيأ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه خولة ابنة يسار تقول: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، أي إذا جاءت قطرات من دم الحيض إلى هذا الثوب الذي جاء الحيض إلى المرأة وهي تلبسه وهي غير متيقظة ومستعدة للحيض، حتى أصاب الدم ثوبها فتلوث ذلك الثوب، عليها إذا طهرت أن تغسل موضع الدم ثم تصلي فيه. ولكننا من نعم الله عز وجل اليوم تجد المرأة في بيوتنا الكثير من الثياب والكثير من الأقمشة التي تستعين بها على النظافة وعلى تبديل ثيابها، فلا تصلي في نفس الثوب الذي تحيض فيه. من نعم الحق تبارك وتعالى أننا هيأ الله لنا هذه النعم. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. المرأة معدمة لا تجد إلا هذا الثوب، فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلي ما أصاب ثوبك من الدم ثم صلي فيه. وتتمة الحديث قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. أحيانا الدم لا يخرج أثره من الثوب، يبقى فيه احمرار، يبقى فيه اصفرار، يبقى فيه أثر، ماذا تصنع المرأة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أثر الدم لا يضر المرأة، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع المرأة إن كان هذا حالها، هي لا تملك إلا ثوبا واحدا وقد غسلت هذا الدم من ثوبها لكن بقي بعض الأثر؟ لكننا اليوم نقول المرأة: لا توجد من بين نسائنا من لا تملك إلا ثوبا واحدا، بل على المرأة أن يكون لها ثوب لطهارتها وصلاتها، وثوب في حالة عدم طهرها، حتى تكون أنقى وأنظف وأجمل في بيتها وفي بيت زوجها، وحتى لا تراها الأعين التي ربما تتكلم عليها وتتفوه عليها بما لا يليق. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات وفي كل الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويعلم الناس بهذه الأشياء كلها، له التعليمات الكثيرة. قال: لا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى الإنسان في نفسه مسؤول، في أعضاءك رعايات، بصرك وسمعك ويديك وكل ما أوتيته من الأعضاء فهي أنت مسؤول عنها، يعني محاسب عليها. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. كل ما معه بنات، معه أولاد، معه أهل، معه أولاد، معه طلبة، معه موظفين، معه عمال، كلهم مسؤول عنهم. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. فانتبهوا، قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين يموت وهو يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. شوف تعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم، تعليمات لنا، من شأن هذا الله يطلب هدايتنا ويطلب يكون فائز من الفائزين، ونكون معه يوم القيامة، ونكون من المشفعين، وندخل معه الجنة. ما مقصود الله كذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، في الموقف العظيم وفي الحرج العظيم يقول: يا ربي أمتي أمتي، صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

ابنه: يا بني أقم الصلاة، فإن مثلها في دين الله كمثل عمود فسطاط، فإن العمود استقام نفعت الأوتاد والأطناب والظلال، فإذا مال العمود أو تغير لم ينفع وتد ولا طنب ولا ظلال.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تجمع المال لولدك، فإن كان الولد من الأبرار فإن الله لا يضيع الأبرار، وإن كان من الفجار فلا تجمع المال للفجار.

وأخرج العسكري في الأمثال، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، عن أنس أن لقمان عليه السلام كان عبدا لداود وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان عليه السلام يتعجب ويريد أن يسأله، وتمنعه حكمته أن يسأله. فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: الصمت من الحكمة وقليل فاعله، كنت أردت أن أسألك فسكت حتى كفيتني.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم لينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار.

أخرج أحمد عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بني أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه، يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم، فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة.

حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا من كلام النبوة، أي مما اتفق عليه الأنبياء، النبوة الأولى أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصنع ما شئت، أي إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازا عليه. ويرشدنا الحديث إلى أن الحياء خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. ويرشدنا إلى أنه لا حياء في تعليم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
5: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. أتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودامه الله ودامه ودام السماوات والأرض، وجعلنا مصالح عليها، سول الصلاة، تقاربوا وتراصوا واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله، ساول الأقدام، حادوا بين هناك سد الفرج، صلوا صلاة مودع، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بالأسواك، صلوا صلاة تكبيرة الأولى مع أيام السوء، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Mato Mar. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا. لا راد لي ما قضيت عليه ما سأقول من جدي يمكن جبر ربي أنا على

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبكرة وسيلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله تعالى كل شيء قدير وصافا الله العظيم الحمد لله.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى ما سمعنا سلام وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

0: قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم.

0: وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. حصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يراب وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله الرقيب. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا
1: رب العالمين. فاتح نجد باللسان في هذا المكان وإلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: سراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، أهلا وسهلا بجميع من يستمع ومن يتابع ومن يشاهد هذا البرنامج، وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المولى سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى ويلطب بنا فيما جرى فيه القضاء ويجعلنا وإياكم من السعداء، اللهم أمين يا رب العالمين. لسيما ونحن نتكلم وإياكم في المرحلة الأخيرة من علامات ودلائل النبوة، المرحلة الأخيرة في هذا العلم، والمرحلة الأخيرة في هذا الوجود، والمرحلة الأخيرة في هذه الدنيا، مرحلة من مراحل ما يعيشه الإنسان. الإنسان كان مرحلة من مراحل قبل ظهوره في الدنيا، ثم جاءت مرحلة ظهوره في الدنيا، ثم تأتي له مرحلة البرزخ، ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية الخلود، إما في جنة وإما في نار. النهايات إما أن تكون سعيدة أو أن تكون شقية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهايتي ونهايتكم سعيدة، وأسعد النهايات أن نكون بصحبة سيد السادات حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بهذه الصحبة وأعطينا خير ما عندك ولا تعاملنا بسوء ما عندنا، اللهم أمين يا رب العالمين. ولهذا نحن إياكم نبحر في هذه السيرة ونغوص في أعماقها قدر المستطاع، على الله سبحانه وتعالى أن يملأ هذه القلوب بكمال الحب لذلك المحبوب، فتطيب قلوبنا بذكر النبي المصطفى وبحب النبي المصطفى وبالصلة بالنبي المصطفى، والمرء يحشر مع من أحب. اللهم فاجعل أحب محبوب إلى قلوبنا هو نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم قبل وفاته وحصل بعد وفاته، أشياء حصلت وأشياء سوف تحصل، وذكرنا أن مجملها يقوم على أخبار الفتن، أخبار الأمم، أخبار أشراط الساعة. ومررنا على أخبار الفتن شيء منها، ومررنا على شيء من أخبار الأمم كأمة عامة أمة النبي، وكحال أفراد من أمة النبي ذكرهم النبي بالأسماء، وأنه سوف يكون لهم كذا وسوف يحصل لهم كذا، وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يمعن الإنسان، حتى يتذوق الإنسان، حتى يذوب الإنسان في حلاوة قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوا وسلموا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في ذكرنا لأشراط الساعة، مررنا بالعلامات، وذكرنا أن العلامات هناك صغرى وكبرى، وبعضهم قسم إلى صغرى وسطى وكبرى، وأن أغلب الصغرى قد تم، وأغلب الصغرى هي في إطار العموميات، كقول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وبعضها على وجه الخصوص أن بين يدي الساعة فتح بيت المقدس، فتح مصر، بعض الأمور التي ذكرها النبي في إمارات هي بعينها سوف تحصل، لم تكن تحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرنا أن مجمل العلامات الكبرى تقريبا 10، وذكرنا أن أول علامة تمر بهذه الأمة، وكما ذكر الحبيب في الحديث الذي رواه الطبراني، أن مثل تتابع الخرز، مثل نظام الخرز إذا فتح تتابع في خروجه الواحدة تلو الثانية، تتتابع العلامات الكبرى الواحدة تلو الثانية، فما تدري إلا وإذا بالساعة قد قامت. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الإمارات النبي بينها حتى نستيقن بنبوته، والنبي بينها حرصا وخوفا على أمته، والنبي بينها حتى يدرك الإنسان شيء من عظمة الملك الحق الخالق سبحانه وتعالى. عجائب، سنن كونية تتغير، قدرات هائلة تبرز. عطايا للرب نكرم بها، سبحان المكرم. فقلنا أن أول تلك العلامات ظهور الإمام المهدي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من كانوا في زمانه لنصرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من كانوا في زمانه للوقوف معه، لأنه صنف حيكونوا مع الإمام المهدي وصنف سوف يكونوا مع الدجال. والدجال عند نزوله الفتن تتوالى، فهو يمتلك بعد أن يفيض المال في زمن الإمام والناس في وئام وسعادة. طبعا الإمام المهدي ينزل بعد أن تملأ الأرض جور وظلم. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: فيأتي الإمام فيملأها قسطا وعدل كما ملئت جورا وظلم، ويفيض المال ويوزع المال على أحبابه وأصحابه، ثم بعد ذلك تأتي فتنة الدجال. الدجال سبحان الله صور الفتنة اللي فيه مبهرة، يشير للأرض أن تنبت الزرع، ويشير للسماء أن تنزل الماء، ويشير للكنوز أن تأتي فتأتي وتخرج من الأرض وتسير خلفه كيعصيب النحل، وأحوال عجيبة، وينتقل كسرعة البرق الخاطف الرعد القاصف من هنا إلى هناك، وأنت ترى هذه الأمور أمام عينك، ولربما يشير لك أن تتبعه، فإذا اتبعته أغدق عليك بأنواع من العطاء، وإذا عارضته لربما تختبر فيسلب منك شيء من العطاء، ربما تصاب بشيء من الجوع، ربما تصاب بشيء من قلة الحال والحيلة، حتى يبرز لك أنه هو إله فيفتتن به الضعاف من المؤمنين. تذكر بعض الأخبار أنه يبدأ أمره بدعوة الصلاح، ثم يفاجئ الناس ومع دعوة الصلاح تجرى يعني كثير من الخيرات على يديه، فيتأثر بهم من حوله، فجأة يدعي النبوة فيصاب الناس بالصدمة. نبي؟ يعني صالح تقبلنا نبي؟ فجأة وإذا به يقول لهم إني أنا ربكم الأعلى، إنني أنا إلهكم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين أن الأمر لأصحاب البصيرة بسيط، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه علامة من العلامات التي مباشرة أصحاب البصيرة على طول يعرفون أن هذا الدجال نصاب. أصلا هو سمي دجال من كثرة الدجل، وهو الكذب، أمر مبالغ في الدجل. وهذا الدجال هو كبير الدجاجلة، لكن يسبقه ويكون معه، يسبقه لربما بمئات السنين دجالون يمهدون للدجال الكبير، وفي زمان يكون معه دجاجلة يكونوا أعوان لهذا الدجال. فذلك الدجال عندما يتملك هذا الزمام يؤثر في نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، إن عينه طافية. عندما يدعي الألوهية أو يدعي أنه الرب يكتب بين عينيه كفارة. يقول إمام النووي أن كتابة حقيقية، كل مؤمن كل مسلم يراها، كل صاحب بصيرة يرى كفارة مكتوبة بين عينيه. لكن من عود نفسه في حياته مطاوعة شهوته، مطاوعة غريزته، تغليبها على أمر الله، تغليبها على أمر الدين، لربما يضعف أمام الرغيف والاقتصاد والخبز والمال الذي يكون بين يدي الدجال. فتن فتن فتن صعبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر غائب ينتظر، ما من نبي إلا وقد حذر من فتنة الدجال. بل يوم الأيام أخذ النبي يحذر من فتنة الدجال، يقول للصحابي يعني يخفض ويرفع، فيخفض ويرفع، حتى ظننا أنه في طائفة النخل، أنه في أطراف المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف القلق فيهم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حسيبكم، وإن يخرج بعدي فكل واحد حسيب نفسه، وكل واحد مسؤول عن نفسه. ولذلك الأمر مع صعوبة فتنته، لكن أصحاب الصلة بالله ما يؤثر فيهم. ولذلك إذا قال لكم إنني أنا ربكم فمن استجاب له كفر، ومن قال ربي الله عصمه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أن من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف: يا أصحاب الجمعة يا أصحاب قراءة الكهف في كل أسبوع، هنيئا لكم بإذن الله، أنتم محفوظون من فتنة الدجال، على أن شر غائب ينتظر من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أمن أو عصم من فتنة الدجال، وفي رواية آخر 10 آيات، والذكي اللي يحفظ سورة الكهف كلها ويكون متقنها ويجيبها كل أسبوع حفظ ولا يخاف لو جات هو له. طب لا إن شاء الله يقول لك وين الدجال، ربما الدجال بعد مئات السنين، ربما أنت لو تعودت على حفظها وما جاء في زمنك الدجال أولادك حيحفظونها، لأنه أنت أبوهم مربي لهم، فأولادهم أولادك حيربوا أولادهم، وقت ما يجي في يوم من الأيام نسأل الله السلام والعافية، الله يحفظنا من الفتن هذه الدجال، أولادك ذريتك محفوظة بسببك أنت، لأنك ربيت أسرتك على النور، على سورة الكهف. سورة الكهف نور للإنسان من الجمعة إلى الجمعة. الشاهد أنه هذا الدجال يأتي ويعيث في الأرض الفساد، وتكون نهايته مع رجل يقسمه قسمين ويمشي وينشره بالمنشار ويمشي في وسطه، ثم بعد ذلك يعيده فيقول لا تؤمن بي، فيضحك ويتبسم ويتهلل وجهه ويقول ما ازددت يقينا إلا بأنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في تلك الأثناء ينزل سيدنا عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، مكان معروف يعرفه أهل دمشق. في ذلك المكان يكون نزول سيدنا عيسى، ويكون كفيه على جناحي ملكين ينزله في تلك المنارة، وتبدأ قصة وحكاية جديدة بنزول نبي من أنبياء الله يكرم الله به أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا النزول من العجائب، لو بس أنا أحكيكم عن قصة سيدنا عيسى برنامج يبغى لها، فكيف في دقائق يعني نطويها الله أعلم حقيقة، لكن يعني أنا أتكلم من جانب مفرح، أن هناك في من أمة النبي من في الدنيا سوف يرون سيدنا عيسى، لدرجة أن بعضهم قال أن الله يريد الفضل لهذه الأمة فيجعل يعني حتى من متأخري الأمة أصحاب منزلة عالية عند الرب سبحانه وتعالى. كيف؟ سيدنا عيسى من الصحابي يا جماعة؟ من الصحابي؟ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا، أو رأى النبي مؤمنا ومات على ذلك. طيب فسيدنا عيسى رأى النبي ولا ما رأى في يوم الإسراء؟ صلى مع النبي ولا ما صلى؟ اجتمع بالنبي ولا ما اجتمع؟ اجتمع بالنبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله رأى، وحتى شبهه بعروة بن مسعود، وقال إنه عروة بن مسعود من أشبه الخلق بسيدنا عيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى فيكم فاعرفوه فإنه مربوع مشرب بالبياض والحمرة، فأعطاهم شيء من أوصافه، أعطاهم وصف شعره كأنه كالقطر وإن لم يبل، يعني أعطاهم شيء من أوصاف سيدنا عيسى عشان لما ينزل يبغاهم، يبغانا إحنا نتعرف عليه، يبغانا إحنا نتقرب منه، يبغانا إحنا نتواصل معاه، نكون إحنا في خدمته. وما أجله من شرف، الله متخيلين يا جماعة عايشين إنه في لحظة من اللحظات سوف ينزل الله لنا سيدنا عيسى. هذه عطايا لأمة النبي، أن يخبئ الله لها نبي من الأنبياء حتى تكرم الأمة بأن ينزل فيها سيدنا عيسى، ومع جمال نزوله يكون تابع للنبي محمد. ليشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، وهو نبي لكن حينزل بالعدل ويحكم الأرض بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينزل وإذا بصلاة الفجر تقام وقد قدم الإمام محمد بن عبد الله المهدي، فيتراجع الإمام فيقول له سيدنا عيسى قد أقيمت لك، فيقدم سيدنا عيسى فيصلي سيدنا عيسى خلف الإمام المهدي صلاة الفجر، وبعد ذلك يتولى الإمام سيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كيف إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. الله، إيش المنازل عالية. أبغى أوصل لكم الفكرة اللي كنت بقولها قبل شوية. سيدنا عيسى عده بعض أهل العلم مع كونه من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، وكذلك هو يعتبر له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي مؤمن وسوف يموت على ذلك. طيب الذين يصاحبون الصحابي ماذا يسمون عندنا في الشريعة؟ يعتبرون من التابعين. فلذلك والله أعلم أنه سوف يكون أعداد ممن يكونون في، لأنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، السابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء القليل من الآخرين حيكونوا في إعداد التابعين يا جماعة، لأنهم حيصاحبوا سيدنا عيسى وحيناصروا سيدنا عيسى وحيكونوا مع سيدنا عيسى وحيوقفوا مع سيدنا عيسى وحيجاهدوا مع سيدنا عيسى وحيقتلوا الدجال مع سيدنا عيسى وحيتخبوا في الطور لما يحاصرهم يأجوج ومأجوج مع سيدنا. على صعوبة المرحلة، لكن فيها من الجمال أن معهم محمد بن عبد الله من ذرية رسول الله، ومعهم نبي الله وحبيب الله وصاحب رسول الله سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. هذا الذي بداية قصته كلها عجيبة، وسط حياته كلها عجيبة، ونهايته كلها عجيبة. الآيات بس عندما تتكلم في هذا النبي تستعجب. ولادته كانت من أم عذراء، حتى إن الأم تستعجب، كيف أنا ممكن أرزق هذا الرزق ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ أنا لاني باغية ولاني صلى الله عليه وسلم العافية يعني مومسة ولا زانية، امرأة طاهرة أطهر من الطهر نفسه، ومعروفة في قومها بالطهر، حتى أن قومها يعني اعتبروا شيء فري اللي سوته سيدنا مريم، شيء يستغرب كيف ممكن يكون هذا الأمر، إنك أتيت شيئا فريا، كيف أنت تتصرفي بهذا التصرف، كيف أنت تفعلي هذا الفعل، شيء غريب شيء عجيب. ابن يولد من غير أب، لكن هذا الحال لسيدنا آدم وهذا الحال لسيدنا عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، سيدنا آدم من غير أب وسيدنا عيسى من غير أب. الشاهد بدايات كانت عجيبة. طيب مراحل الوضع، يتكلم وهو لسه رضيع، حتى إنه لما إن الله سبحانه وتعالى أمر سيدتنا مريم ألا تكلم اليوم، يعني إنسية ما تكلم أحد، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، الله سبحانه وتعالى منعها، أمرها ألا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما، فأشارت إليه. إيش هو، إحنا ما عندنا عقل؟ كيف نكلم رضيع؟ كيف نكلم واحد دوب خارج من بطن والدته؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. من متى عرف إنه نبي؟ من متى قال لهم إنه نبي؟ وهو لسه دوب خرج من بطن أمه. ولذلك عندما يقول النبي إني لنبي وآدم جدر في طينته، أو بعض الأحاديث بعضهم يعني يبحث لها عن تفسير، الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يعلم أنبياءه برسالته. وأوصاني بالكتاب كما قال وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يعني شوف هذا كل الخطاب وهو في لحظات الولادة، في لحظات الصغر سيدنا عيسى. بل أجر الله سبحانه وتعالى تعالى عليه عندما بدأ يبرز بين الناس أن يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فقال بعضهم إن هذا إله، قالوا لا لا لا لا لا، بعضهم هذا ليس إله، هذا ابن الله. قالوا لا لا يا جماعة، هذا لا إله ولا ابن الله، هذا ثالث ثلاثة، هذا شريك الإله. واحتاروا لما رأوا من سيدنا عيسى من هذا الأمر، هو إله، هو شريك الإله، هو ابن الله. إيش قصة، إيش قصة هذا الإنسان؟ قصة عجيبة يا جماعة. شوفوا يا جماعة، بعض الأشياء التي نسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما يرضى أن يتقبلها بعقله. أو تريد أن تقيس قدرة الله بعقلك؟ النبي في ذاته بشر صلى الله عليه وصحبه وسلم، نحن نعلم ذلك، لكن الذي أجراها على يديه هو رب البشر. فلا تستعظم أي أمر على رسول الله، لأن المولى هو الذي خلقه تعالى في علاه. ثم أنك لا تستعجب أمر على سيدنا عيسى ولا تغتر. سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، هذا أجل وأعظم ما تشرف به سيدنا عيسى. فانتبه أن يذهب عقلك يمنى ويسرى، وسوف يسأل سيدنا عيسى يوم القيامة: أنت قلت للناس تخذون أمي إلهين من دون الله؟ إثبات بس للناس حتى يسمعوا الأمر. والله سبحانه وتعالى في الدنيا سوف يريهم الأمر هذا. وما من نصراني، خذوها مني يا أحبتي، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، ما من نصراني إلا وسوف يؤمن بأن عيسى، سيدنا عيسى نبي الله قبل وفاته. الآن يقولون هو الله ابن الله ثالث ثلاثة، لن يموت واحد منهم. كل ما جاءت سكرات الموت لواحد منهم علم أن سيدنا عيسى هو رسول الله، ولكن حين لا ينفعه شيء، حين لا ينفعه ذلك العلم، حين ما تبلغ الروح الحلقم. الشاهد أنه سيدنا عيسى في حياته كانت عجيبة، ثم جاءت لحظات نهاية وجوده بين قومه. يعني في رواية تذكر أن الرومان خشوا على ملكهم من سيدنا عيسى فقرروا قتله، فكان أحد من يدعى أنه حواري وهو خائن دلهم على مكان سيدنا عيسى. هذه رواية. وبعض الروايات تذكر أن اليهود أرادوا، لأنهم لم يؤمنوا بسيدنا عيسى، أرادوا أن يتخلصوا من هذا. وسبحان الله، كل نبي له أعداء، وكل ما إنسان ظهر بنور أراد أهل الظلم أن يطفئوه. فراد اليهود أن يتخلصوا من سيدنا عيسى، فوجدوا أحد الناس الذي يدعى أنه حواري من حواري سيدنا عيسى، وقال: هل تدلنا؟ فأغروه بثلاثين دينار وثلاثين درهم أو شيء من ذلك كما تذكر بعض كتب الأخبار، فدلهم على سيدنا عيسى. ثم بعد ذلك، يعني تذكر بعض الأخبار أنه مسكوا سيدنا عيسى وربطوه وصلبوه، ثم رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وجعل مكانه الذي دله عليه، جعل فيه الشبه بسيدنا عيسى الذي دل الناس على سيدنا عيسى. وبعضهم قالوا أنه عندما أرادوا أن يمسكوا بسيدنا عيسى ليصلبوه ويقتلوه ثم يصلبوه، شبه لهم ومسكوا الذي دلهم على سيدنا عيسى، هو الذي قتلوه وهو الذي صلبوه سبعا. وإذا بالمولى سبحانه وتعالى يرفع سيدنا عيسى إليه، هكذا كما أخبر المولى سبحانه وتعالى: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، ما فيها كلام، بل رفع الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. هكذا يعني مجمل النزول ثم الرفع. ثم تمر الأزمان حتى يأتي زمن الدجال. الدجال قلنا الذي يجلس 40، بعض الروايات قالت 40 سنة، والأصح والله أعلم 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وباقي الأيام كسائر الأيام. في آخر الأيام بعد أن يحدث الفتن يلطف الله بأمة النبي محمد، لأنه عنده جنة وعنده نار يعرضها لك. فالنبي يقول من دخل جنته كانت جهنم أو نار، ومن دخل ناره كانت جنة فاحذر. فكثير من صور الحسن عند أهل الزيغ والضلال، من عند أهل الفتن، هي صورتها جنة لكن حقيقتها نار، لأنها تبعدك عن الرب الغفار. وكثير من الصور اللي أنت تشعر فيها أنها يعني غير مرغوب فيها وغير محببة ولا يقبل عليها أهل الدنيا ويحب أهل الصلاح وأهل الخير، هي فيها العز، فيها النور، فيها الخير، فيها البركة. ينزل سيدنا عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم بعد ذلك يخلص الأمة من تلك الفتنة الكبرى، من شر غائب ينتظر، من ذلك الغائب الدجال الذي نتعوذ به، نتعوذ بالله منه في كل صلاة. ومن أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من عذاب القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كلنا هذا الدعاء الذي علمنا سيدنا أبو بكر الصديق في خواتيم الصلاة قبل بعد التشهد وقبل السلام، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. سيدنا أبو بكر كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلهم كانوا يتعوذون من فتنة المسيح الدجال ولم يأتي، وسوف يأتي في وقت من الأوقات، بس من شر الفتنة. طيب إيش فائدة تعوذ سيدنا أبو بكر الصديق والنبي قال إن يأتي فيكم أنا خصيمه؟ هو يتعوذ لي ولك، وأنا تعوذ لمن بعدي، وأنا صلى الله السلام لي ولك ولمن بعدنا، حتى إذا جاء في وقت من الأوقات يحفظ الله ذرارينا، أهلينا، أحبابنا، جميع المسلمين من شر تلك الفتنة. الشاهد إن ذلك الدجال الذي يكون من مكان إلى مكان يصل إلى أطراف بيت المقدس فيطارده سيدنا عيسى، ثم بعد ذلك شوفوا سبحان الله، عشان تعرفوا أنه كله بأمر الله، كانت عنده من القوة الخارقة ما لا يتصورها عقل. لما يريد أو يأذن الله لسيدنا عيسى بقتل الدجال يحاول، لك لا يستطيع أن يفلت من سيدنا عيسى. طيب ما كنت قبل يعني أوقات بسيطة من أمريكا إلى الصين في ثواني، ومن الصين إلى أفريقيا في ثواني، ما الذي جعلك، ما الذي حصرك في باب لد؟ هذه مدينة لد معروفة الآن في فلسطين، تبعد 16 كيلو من يافا و5 كيلو من الرملة، قريبة من بيت المقدس في تلك المدينة عند باب لود. ويقول البعض أنه عند يعني تحديدا عند أحد الآبار التي في يعني أطراف مدينة لود، عند ذلك المكان باب لود يقتل الدجال، يحاول أن يتلاشى ويحاول أن يذوب كما يذوب الملح، ولكن سيدنا عيسى والله أعلم إنه إما يطعنه أو شيء من ذلك فيقتله سيدنا عيسى فتنتهي فتنة الدجال. هكذا الخبر الذي جاء عن السيد الأغر حبيبنا صفوة مضر، ثم يعيش الناس بعدها في أمان في حدود يمكن تقريبا كما تذكر الأخبار 7 سنين، منعمين مكرمين، يفيض المال حتى لا يوجد من يعطى، المال يفيض بطريقة عجيبة في زمن سيدنا عيسى كما كان في زمن الإمام المهدي، وكما هو كذلك في فتنة الدجال. لكن هي فتن، ساعات رخاء وساعات فتنة، وأجات الآن رخاء. الناس عايشة مع سيدنا عيسى ومبسوطة مع سيدنا عيسى، حولهم نبي الله وحبيب الله وصاحب رسول الله، والمال يفيض والحياة آمنة مطمئنة قرابة 7 سنوات، حتى تظهر بعد ذلك علامات فتنة يأجوج ومأجوج. يا ترى ما الذي سوف ينغص الحياة؟ ما الذي سوف يحصل لسيدنا عيسى وقومه؟ إلى أين سوف يهربون؟ أين سوف يختفون؟ لماذا لا يواجهون هذا الجيش؟ سوف نتعرف على شيء من أخبار يأجوج وما أجوج إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يقبل علينا من الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يعصمنا من فتنة الدجال، أن يرزقنا أو أولادنا أو أولاد أولادنا النصرة لسيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، أن يحشرنا في زمرة سيدنا رسول الله وفي زمرة سيدنا عيسى وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين، أنا وأنت وأنت وكل من نحب جميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: حسن النية هي الذي ترقيك وتجعلك في المستقبل عالما متمكنا، حتى إذا عدت إلى بلدك تشرق فيها مثل الشمس المشرقة أو النجم اللماع، ويحصل بك النفع وتكون بذلك خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد من ثلاث أشياء. أولا حسن النية، إيش نيتك أنت إذا طلبت العلم؟ إيش بقى تعمل في بلادك؟ لا بد أن تحرر نيات صالحة وتكون صادقا فيها. الشيء الثاني، ما يكفي حسن النية، لابد من الجد والاجتهاد، ويحصل الجد والاجتهاد بكثرة المطالعة وكثرة الاطلاع والحرص على مجالسة العلماء. والشيء الثالث هو العمل والتقوى الله والتحلي بمكارم الأخلاق. فالمعاصي الذي يرتكبها الشخص الذي هو عنده شيء من العلم تعود عليه بالضرر. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. نسأل الله العفو والسلامة، ونسأل أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. فالمعاصي وخصوصا الشاب في سن الشباب متعرض للمعاصي كثيرا، ولكنه إذا اتقى الله وراقب الله وابتعد عن كل المعاصي صغيرها وكبيرها وثبت على ذلك، هنا يظهر عليه نور العلم، تظهر عليه نور التقوى، ويفتح الله عليه فيما لا يعلم زيادة على الذي يعلم. ولهذا قال في الحديث: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال أيضا في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. أنت عليك أن تلازم التقوى ملازمة الظل للشخص، وخصوصا من المعاصي الذي هي محبوبة عند البشر ومحبوبة في الطباع البشرية، تدعوك نفسك لأن ترتكبها، والشيطان يدعوك والدين يمنعك. فأنت رجح جانب الدين، ولا تتبع هواك ولا نفسك ولا شيطانك ولا هواك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

القرآن كلام الله تعالى، وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.

0: خيرا.
1: وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس، مخلفة الحبيب العلامة محمد بن عبد الله الهدار. والمدخل للنساء هذا اليوم الأحد، والعزاء يوم غد الاثنين، والختم يوم الثلاثاء في بيت أولاد الحبيب محمد بن عبد الله الهدار بجوار دار المصطفى بحارة الروضة بعيديد. النباء مرة أخرى. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس، مخلفة الحبيب العلامة محمد بن عبد الله الهدار. والمدخل للنساء هذا اليوم الأحد، والعزاء يوم غد الاثنين، والختم يوم الثلاثاء في بيت أولاد الحبيب محمد بن عبد الله الهدار بجوار دار المصطفى بحارة الروضة بعيديد. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029. بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا على فتح أبواب النفع والعلم لمختلف الشرائح من أبناء منطقتنا الثبرة بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم،

0: إتقان التلاوة وأحكام التجويد، دراسة كتاب القاعدة النورانية، دروس في فقه الشريعة الإسلامية، دروس في التزكية والسلوك. تنبيه مهم، هذا اليوم الأحد هو أول أيام الدراسة خاص بالدارسات من السنة الماضية، وعلما بأن باب التسجيل مفتوح للنساء الجدد الراغبات في الدراسة، كما تستمر حلقات التعليم الخاصة بالبنات عصرا بنفس المصلى، فعلى الراغبات من النساء والبنات الالتحاق بمعلامة النساء أو حلقات البنات، زيارة موقع مصلى المهاجر بمسجد المهاجر بالثبرة خلال أوقات الدراسة، والله الموفق والمعين.
1: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور، من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف وعن تاريخ نشأته وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
2: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على فضله العظيم ومنه القديم والذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى فحضرنا هذه المجالس المرعية بالعنايات الملحوظة بالرعايات كما أشار لنا في ذلك ربنا سبحانه وتعالى والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فربنا جل جلاله وتعالى في علاه يشير لأمة هذا النبي الكريم والرسول العظيم إذا عظمت مجالس الذكر والجلوس فيها وما يتنزل من الرحمات من المولى سبحانه وتعالى لأمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما يندفع فيها من الآفات والعاهات الباطنة والظاهرة والظلم وما يحصل فيها من الرعايات لأمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى خلدها في كتابه وأثنى على الذين يحضرون فيها في كثير من الآيات، ومن أشهرها هذه الآية العظيمة قوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومنها خطاب المولى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوله مولاه سبحانه وتعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وكيف يريد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زينة الحياة الدنيا وأي زينة في عهد الرسول وأي زينة في زمن الرسول علشان يلتفت إليها الرسول، هل توجد في زمانه عمارات أو مظاهر حياة أو زخرف في ذلك الزمان حتى يلتفت إليها الرسول؟ ربما الواحد منا لو رأى في ذلك الزمان الحياة التي كان يحياها الصحابة بيوتهم أكلهم شربهم ملابسهم المركوبات التي يركبون عليها من الجمال والخيول، ربما لو رآها أحدنا في زمننا هذا ما التفت إليها ولا نظر إليها ولا اعتبرها حتى زينة من الزين، ولكن في ذلك الزمان لكل زمان حكمه. فمولانا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو المخاطب الأعظم والناس تقتدي به ولعله درس لمن بعده، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، حاشا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصعد قصدنا إليه سبحانه وتعالى وجهتنا إليه جل جلاله في هذه المجالس العظيمة ما شاء الله تهنون ونهن عليها وتهن أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يغنمنا إياكم صفوها صفو المجالس وصفو المجالس وصفو المجالس.

0: الذي نجالسه نغتنمها تشهر علينا آثار القضاء والقدر، سعادات القضاء والقدر، كيف يسعدنا ربنا عز وجل للسعيد في أزل الله عز وجل علامات في هذه الحياة، كما قال صاحب الزبد رحمه الله: إن الشقي لشقي الأزلي وعكسه السعيد لم يبدلي، من كان سعيد عند مولاه له علامات، ومن كان شقي والعياذ بالله له علامات. حتى ورد في الحديث ذكروا سيد الحبيب محمد الهدار وخرجه الحافظ السيوطي: أربع من الشقاء، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل إلى آخر الحديث. نسأل الله أن يحفظنا وأمة النبي من هذا الشقاء. وما شاء الله هذه المجالس العظيمة، قال سيدنا وشيخنا الحبيب عمر في قصائده هذه: ومن يجالس لنا يلقى المواهب عين حسنة زهيات في ظاهر وشي في العلن. للمجالس ما شاء الله كما تعرفون ويعرف أهل النور ويعرفون أهل الصفاء، فيها الإمدادات الباطنة والظاهرة، فيها الهدايات التي تصل القلوب والرحمات تصل البواطن، وفيها الرعايات التي ما تدرك، وفيها البركات التي ما تحس، وفيها العطايا من الله. يقوم من الإنسان حصل بركات المجالس هذه، أحيان يحس بها وأحيان ما يشعر بها، وأحيان كما قال شيخنا الحبيب عمر: المجالس هذه العظيمة التي عقدت لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتوجهات اللي فيها من قلوب العلماء العارفين بربهم الخاشعين لله سبحانه وتعالى القاصدين لوجه الله، ربما الغافلين أمثالنا ما يعرف ما فيها، وربما تدركه بعدين عند الموت في أشد لحظة محتاجها الإنسان، أشد دقائق محتاجها المسلم، تصلوا بركات المجالس العظيمة دي في اللحظات ديك، حيث ما عنده قريب ولا حبيب ولا أحد، وصار يشاهد الآخرة أكثر ما يشاهد الدنيا، يشوف عظمة المجالس دي اللي بعض الناس أو بعض المسلمين حتى من الغافلين يظنها أن مجالس اعتيادية أو مجالس عادية، يشوف قيمتها عندما تصرح الحلقوم يصيح ويأتي ملك الموت، شوف عظمة النداء باسم الله الأعظم: يا الله يا الله. كان سيد الحمار كان دائما يلفت نظرنا إلى هذا. شوف بعدين شفت معنى نداء الله: يا الله يا الله، كيف عارفين ينادون ربهم مباشرة مع الله: يا الله. ويتصلنا الحبيب عمر من رحمته يقول: احضروا قلوبكم ونادوه بكليتكم، حضر قلبك ونادوا بلسانك ونادوا بكلك في المجالس دي العظيمة ما شاء الله. قال صالحون عنها: مجالس ما تشرى ولا تباع، ما حقها أن تشرى ولا أن تباع، مجالس جات بالفضل الإلهي والعطى الرباني، نسأل الله أن يغنمنا إياها سبحانه وتعالى، ويجعلنا من خواص المقبولين فيها وخواص المقبلين والمرعيين، ويوجه وجهتنا وإياكم إلى الله سبحانه وتعالى، ويفرح قلب النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما شاء الله يقرأ عين هذا الرسول العظيم والنبي الكريم وربه أعطاه ما شاء الله حتى أقر عينه وشرح صدره وأفرح قلبه سبحانه وتعالى، وأعطاه من العطايا العظيمة التي ما عبر عنها العلماء وحار العلماء والعارفون في عطايا الله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من عطايا الله للنبي. حتى علماء الخصائص قالوا كثير من خصائص الرسول تعود لأمته صلوات الله وسلامه عليه، اللي خصوا بها تعود لأمته. فنحن ما شاء الله وإياكم نسأل الله أن يرزقنا الاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى ولنداء رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعل بركة هذه المجالس يجعلنا سبحانه وتعالى وإياكم من المقبولين المقبلين المزكيين، نستجيب لنداءات شيوخنا ونستجيب لنداءات ربنا ولنداءات نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، تشرق علينا وعليكم الأنوار، لا تغر هذه الحياة الدنيا ولا زخرفها ولا عماراتها ولا مظاهرها ولا أي شيء، نخ ما شاء الله كما اخترقها العارفون بالنور كذا يخترقها الإنسان بالنور، وجرى الحياة هذه إلا مؤقتة بسيطة فانية زائلة ما فيها إلا خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال قائل: فليس الذي قدمته في خدمة الرسول، ولكن آخر الزمن ذا الشياطين العياذ بالله يوالون الظلم على أمة النبي، ظلامات بعد ظلام ظلام بعد ظلام، وكثوفات كثيرة كبيرة على القلوب وأشياء كبيرة على البواطن حتى تغرهم بالحياة وما يلتفتون إلى آخرتها، تغرهم برونقها وبهجتها وزهرتها، ويظنون أن خلاص يضعف إيمانهم، عاد في أعمال صالحة قليل، قيام ليل قليل، دعوة إلى الله قليل، اهتمام بالوتر قليل، ارتباط بالصالحين، ويرون يظنونها وهي أبسط مما تتصور وأقل كما شاء الله. فنسأل الله أن يرينا الدنيا كما راها عباده الصالحين، ويغنمنا خير الدنيا وخير الآخرة وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال سيدي الحمر في قصيدته ذي: راية محمد ستظهر ويل لمن قد كفر، ويل للمكذبين، ويل يوم ذي المكذبين، ويل يوم ذي كذا وكذا، من كفر أي معه من حياة لا دنيا ولا أخرى. كنا نقرأ في رحلة ابن بطوطة رحمه الله تعالى، وقال أنه لما راح بلاد الهند ذي وصل إلى بلاد الهند ووجد أقوام قال في تلك البلاد ووجدوا ناس من ذيلة اللي يحرقون والعياذ بالله. قال فلما وصلنا القرية ذي رحت قال بغيت بشوف ذيلة الناس اللي يحرقون أنفسهم وعندهم البراهمة ذيلة العبدة. قال فبعض الناس إذا ماتت المرأة ماتت الرجل حقه زوجته تحرق نفسها. وقال إنهم هم إذا ما حرقت نفسها ما يرغمونها لكنهم ينظرون إليها كأنها امرأة دنية وحقيرة وما هي شجاعة ولا هي بسيطة ولا أحد يحترمها ولا يقدرها أبدا لأنها ما حرقت نفسها بعد زوجها. واللي تحرق نفسها هذه بعد زوجها يعتبرونها امرأة كذا وكذا. شوف خديعة الشيطان إيه من أديان ذي إيه من عقول وذا حين الناس يحترقون. قال ابن بطوطة ذا رحت بقى أشوف أحقهم ذا الحريق. قال فرحت فجين ثلاث نساء والبراهم ذيل شياطين جهزوا النار والعياذ بالله والجذوع والزيت اللي يصبونه وجين ذيل النساء وقالوا يتكلمن باللغة حقهن يترجمن يقولون نحن ما نخاف من النار ما هنداريات نار الدنيا. وذيل قال جاهزين بالزيوت وبالأشياء المشعلة ذي وجين ذيل لابساتكم القطن. وأول مرة من نفسهن جاءوا الكهنة حقهم ومعهم الجذوع طرحوها فوقهم من عشان عاد يصحن وعاد يتكلمن ذي الشيطان. قالوا رجعت للبيت قال معاه جان النوم وتشوش قلبي من التهجد ومن الوتر ومن القرآن شنطف كيف الشياطين ونحن في نعمة الإسلام بركة سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبركة وراث الرسول. فنسأل الله أن ينفعنا بهذه المجالس أعظم الانتفاع ويجعلنا ولكم ما شاء الله بركة شيخنا الحبيب عمر وللحاضرين وللغائبين نور ما شاء الله نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونستجيب له للنداءات الفوقية ولا نخضع للجذبات السفلية أبدا نستجيب للنداءات العلوية لنداءات الفوقية ما شاء الله يتوجه لنا ولكم وللأمة سيدنا وشيخنا الحبيب عمر. الله ينفعنا بأعظم هذه المجالس ما شاء الله طالما أحضر أبداننا يحضر قلوبنا وأرواحنا فنأخذ شيء من أنوارها وبركاتها وتجلياتها وأعطاياتها إن شاء الله ويسعدنا. قال سيدي الحمر هذا خبر هذا خبر مؤكد فافهموا عنا معاني الخبر هذه أخبار يقينية مؤكدة ما هي كما أخبار القنوات والفضائيات اليوم خبر بكرة ينقض خبر اليوم نظرية الفيلسوف بكرة يجي فيلسوف ثاني ينقض النظرية ذي ما هي قواعد هذه أخبار عن سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا سبحانه وتعالى ويغفرنا مغفرة جامعة ويرزقنا الأداب الباطنة والظاهرة ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا ويقبلنا على ما فينا ويشرق أنوار شيوخنا ونبينا علينا وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعفو منكم ثال أمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Ahmad Zaki bin Uthman and I am from Singapore.
2: اسمي أحمد زكي بن عثمان وأنا من سنغافورة.
1: I first heard about Tarim from my father many years ago.
2: أول ما سمعت عن تريم كان من سيد الوالد قبل سنوات طويلة.
1: But I've never paid much attention to it.
2: لكن لم ألقي لهذا الأمر بالا.
1: That changed when I was invited to Tarim 3 years ago by my father.
2: لكن تغير الوضع عندما دعاني والدي لزيارة تريم قبل 3 سنوات.
1: Since then, my perspective has completely changed.
2: ومنذ زيارتي ومشهدي تغير تماما.
1: I became so attached to Tarim that I decided to return here, not as a visitor, but as a student.
2: تعلق قلبي بتريم حتى أني قررت أن أعود إليها لا كمجرد زائر وإنما كطالب علم.
1: There are 3 main things that I'd like to share today about my feelings towards Tarim.
2: وهناك 3 أشياء رئيسية أود أن أشارك بها حول شعوري تجاه تريم.
1: One, there is a certain calmness here that is unique to Tarim.
2: الأول أن هناك هدوء وطمأنينة خاصة ببلد تريم.
1: The environment, the people, the culture, all of this contributes to this calmness.
2: البيئة والناس حتى الثقافة كلها أسباب مساهمة في هذا الهدوء.
1: When I first came here, it was in the middle of the night during winter.
2: أول ما وصلت كان في منتصف الليل وكنا في فصل الشتاء.
1: The calmness I felt was overwhelming, but in the best way possible.
2: وعندما وصلت كان شعور الطمأنينة والهدوء غمرني بطريقة جميلة جدا.
1: I truly felt at peace.
2: وشعرت بحقيقة الطمأنينة النفسية.
1: There was only one other place that made me feel this way, and it was Madinatul Munawwarah.
2: ولم أشعر بذلك الشعور في مكان قط إلا في مدينة رسول الله المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
1: Life here is not as hectic as back home.
2: الحياة هنا ليست سريعة ومشحونة كما عندنا في بلادنا.
1: Everything moves at its own pace.
2: كل شيء هنا يتم بهدوء وطمأنينة وسكينة.
1: Secondly, the sunnah here is preserved.
2: الشعور الثاني هي السنة النبوية الشريفة محفوظة في بلاد تريم.
1: Whether it's in the way that people are dressed, whether it's the sunnah prayers that people do daily, whether it's simple things like smiling and greeting others, this is the part of the daily life of Tarim.
2: جميع السنن سواء كانت ملبس الإنسان في تريم أو السنن والرواتب للصلاة التي تؤدى في مساجد تريم, حتى الأشياء اللطيفة الدقيقة مثل بشاشة الوجه والسلام على من نعرف ومن لم يعرف, كلها أصبحت كحياة روتينية طبيعية لأهل تريم.
1: When you see everyone around you doing the sunnah, this serves as both a reminder and also a motivation for you.
2: وعندما ترى كل من حولك يطبق السنة, هذا يكون بمثابة التذكير وكذلك تشجيع على تنفيذ السنة أيضا.
1: This is probably the many reasons why I felt that Tarim is a very calm place.
2: ولعل هذه من الأسباب المساهمة في أن تريم بلدة فيها طمأنينة وهدوء.
1: Thirdly, how blessed I am to be given the opportunity to even come here.
2: والشعور الثالث, ما أعظمها مني من نعمة أن الفرصة أتيحت لي لآتي إلى تريم.
1: Both during my first visit and now as a student, I'm constantly reminded to be grateful.
2: سواء في زيارتي الأولى أو بعد عودتي كطالب علم, أنا دائما مذكر بأن أكون شاكرا لله على هذه النعمة.
1: Whether I stay here for a month, a week, a day, or even a second, I am grateful.
2: سواء مكثت في تريم شهرا ولا أسبوعا ولا يوما ولا حتى لحظة, فأنا شاكر لله تعالى على هذه النعمة.
1: There are many others who wish to come here but have not been given the opportunity.
2: هناك آخرون كثر يتمنون أن يأتوا إلى تريم, لكن الفرصة لم تتاح لهم.
1: My own father wanted to come here ever since he was in his 20s.
2: حتى سيد الوالد كان يرغب في المجيء إلى تريم وهو ابن 20 سنة.
1: But he was only able to do so in his 60s with me.
2: لكن لم يتمكن من ذلك إلا بعد بلغ الستين عندما جاء معي.
1: إن شاء الله he will be able to come here again. After all, his son is here.
2: لكن إن شاء الله تعالى يتمكن من العود إلى تريم مرة أخرى, وفي النهاية ولده يدرس هنا.
1: My father's teacher also longed to come to Tarim.
2: حتى أستاذ سيدي الوالد أستاذه كان يود ويشتاق إلى المجيء إلى تريم.
1: But he wasn't given the same opportunity.
2: لكن لم تتاح له الفرصة.
1: This is a reminder to me that I should always, always be thankful.
2: وفي ذلك تذكير للفقير أن أكون على الدوام شاكرا لله تعالى.
1: I'd like to end with a humble request to Habib and everyone present. Please make dua for my grandmother, my mother and father, my family, my teachers, my friends, and lastly, me.
2: وأود أن أختم بطلب من سيد الحبيب وكل من في الحضور، نطلب منكم الدعاء لجدتي ولوالدي وأخواني وأصدقائنا وأهل بلادنا وللفقير.
1: جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، حمدا يكرمنا به بالبركة في كل شيء، ويضاعف لنا البركة في أعمالنا وفي اجتماعاتنا وفي لقاءاتنا وفيما قسم لنا من طلب العلم والعمل بالعلم ونشر العلم على الوجه الذي يرضيه في تبعية كاملة لأحب المحبوبين وأقرب المقربين، سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الذي أرسله رحمة للعالمين، وظهرت مظاهر الرحمة من الرحمن الرحيم على يد هذا المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، بمظاهر استعدادات أصلها في زواف سوابق الآزال في قلوب وأرواح وأسرار، قابلت رحمة الكريم الغفار التي جعل لها معدنا وهو نبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم، فنبئ الأنبياء وخلقت العوالم وأرسل الرسل وجاء خاتم الرسل، تمام نعمة من الحق تبارك وتعالى تمت بها على أهل الأرض، نعمة النبوة والرسالة فيه، وهي أعلى ما من الله به على العباد على ظهر هذه الأرض منذ خلق الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها، ما حصلت الأرض وأهل الأرض نعمة أعظم من نعمة النبوة والرسالة، إرسال الحق تعالى وتنبئته لمن يشاء باصطفائه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكانت هذه أعظم النعم التي تلقيت على ظهر الأرض منذ كون الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها جل جلاله، وكانت نعمة النبوة في تكامل وفي تزايد حتى تمت وكملت ببعثته صلى الله عليه وسلم، وقد أنبأنا عن ذلك وقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل ملك ابتنى دارا فأحسن بناءها إلا موضع لبناء، فجعل الناس يطيفون بها ويقولون ما أحسنها لولا موضع هذه اللبنة، قال فأنا موضع تلك اللبنة يا ربي صلي، لما قضى الله ظهوره وبروزه إلى هذا العالم عليه الصلاة والسلام تمت نعمة النبوة والرسالة على أهل الوجود، فعظمت منة الله تبارك وتعالى عليهم، فكانت الأمة خير أمة، وكانوا السابقون يوم القيامة بينهم بينما هم الذين برزوا في الأخير في الزمن، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وكانت أصحابه خير أصحاب وآله خير آل صلى الله عليه وسلم، وأمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما يتفرع عن النبوة والرسالة من النعم الربانية والمنح الإلهية هي الإيمان والعمل الصالح، قائمة في صفات وأحوال وأذواق ووجدان وشعور تترجم عنه أقوال وأفعال، هذا الإيمان والعمل الصالح الذين تجدون الرحمن في كتابه من أوله إلى آخره يكرر الثناء على أهله ويمجد شأن أهله جل جلاله وتعالى في علاه ويبشر شأن أهله ويجعل حقائق خيرات الدنيا والآخرة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وموعدهم الجنان والرضوان والعطايا الرزان من المنان جل جلاله، وفر الله حظنا من الإيمان، وفر الله حظنا من العمل الصالح، ومن أسرار الإيمان والعمل الصالح ما يحس به ويشعر ويتنزل من السكينة، وقال الله عن أوائلنا الأول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الذي علمه في قلوبهم انتقل إلى قلوب ورثه وأتباع، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، وأنزل سكينة عليهم حتى فاضت على ديارهم وعلى منازلهم وعلى بلدانهم وعلى أوطانهم، فصارت عند الذوق السليم والفهم الصحيح والعقل الرجيح والميزان الصحيح تفرقة بين منازل وبيوت وديار وبلدان الصالحين والأولياء وغيرهم. وهي كذلك عند الله سبحانه وتعالى، وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. وجاءنا في الهدي النبوي والبلاغ المصطفوي أنه عندما اختصم ملائكة الرحمة والعذاب في التائب الذي خرج يريد بلدة الأخياء، أن الله جعل الحكم بينهم يحكم أين هو أقرب. إن كان أقرب إلى بلدة الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى بلدة الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة. والحق تعالى يريد أن يرحمه، ولا يقدر الملائكة بعد ذلك أن يغيروا شيء من مراد الله تبارك وتعالى، ولكنه جعل الحكم منوط بالبلدتين ليبين لنا الفرق بين موطن وموطن وموقع وموقع وقرية وقرية، كلها قرى ولكن قرية بمن حل فيها الموطن بحكم الساكن والذي توطن فيه. لذلك كله كان خير البلاد على ظهر الأرض حيث ولد صلى الله عليه وسلم ونشا وبعث، حيث هاجر وحيث دفن عليه الصلاة والسلام. وما أحد يرى أن فعل بقاع الأرض بقعة أعظم من هذه البقاع لارتباطها بالساكنها ومشرفها صلى الله عليه وسلم الأكمل الأفضل عليه الصلاة والسلام. وانتشرت هذه الخصوصيات التي أشرنا إليها في وراثته في الأرض، فكان منها ما أشار إليها في أحاديث ودعا لها مثل الشام واليمن، ومواطن من الأرض كان يذكرها، وبقع من البقع المخصوصة مخصوصة، حتى يقول جبريل أتاني قال يصلي في هذا الوادي، وادي العقيق بجانب المدينة المنورة، وقال إنه واد مبارك، إنه واد مبارك. ويقول الله تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن معه وأخرجه وهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي، وهكذا أسرى بحبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله، إلى غير ذلك. فيسوءون هذه المواضع وما يتنزل فيها من آثار السكينة التي تحس، ويأذن الله تبارك وتعالى بظهورها في أوقات، ولتكون أمنا وطمانينة. يقول سيدنا الخليل لما وضع إسماعيل ولده وهو في الطفولة وأمه هاجر في أرض مكة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان في استجابة هذه الدعوة ما قال الله تعالى في كتابه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ويتخطف الناس من حوله. رد على التصورات الباطلة الفاسدة، وإن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا جل جلاله وتعالى في علاه ويتخطف الناس من حولهم كما قال في الآيات. ويقول سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم حرم صلى الله عليه وسلم المدينة كما حرم مكة. ثم سراية هذه المعاني القدسية في من ورث الخليل ومن ورث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في منازلهم وديارهم ومساكنهم. قيسوا بين الأرضين، إن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذ ملائكة الرحمة، إن كان أرض أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذ ملائكة العذاب. وكان من حيث المسافة الحسية قريب من بلاد الأشرار، لكن الله يريد يرحمه. قال فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وهذه أن تقربي، فلما قاس الملائكة وجدوا أقرب إلى أرض الأخيار بشبر، شبر واحد. وفي هذه كلها دلالات ربني وله، الرجل محكوم له بسعادة عند الله وأن الله يتوب عليه، وأنه سبحانه وتعالى في القيامة يأتي إلى التبعات حقه كلها هذه، ويرضي عنه الذين قتلهم ويرحمه سبحانه وتعالى. فلما قضى بذلك كان في مظهر القرب من الأخيار وذرع المسافات، ولما يكون هنا وإلا هو قد مرحوم مرحوم، لكن الله أقام هذا ليرينا مكانة المحبوبين ومكانة المقربين. وجد أقرب إلى أرض الأخيار بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. فهكذا كان الشأن، وهو كان متوجه إلى بلد الأخيار بالمحبة وبالمودة لهم والتعظيم لهم، وإلا ما كان ينفع ذلك. لكنه لما أقرب إلى الأرض وهو محب وهو معظم لهم استفاد وانتفع من تلك الأرض. وإلا من لم يعرف قدر الرحمة هذه والمنة والتنزل، ولو كان في أفضل البقاع على ظهر الأرض وانصرف عنها بقلبه ما تنفعه قربه من هذه الأرض. وفي هذا المعنى سمعتم قول قائلهم رب طائف بالبيت العتيق، ورجل بخراسان أقرب إلى البيت منه. ليش أقرب؟ لأنه أقرب إلى رب البيت، ولأنه شانه مع البيت ومع رب البيت شان صالح وشان لا يقبل عبد، وهذا طائفه قلبه لا ما استقر فيه الخوف من الله ولا استقر فيه التعظيم لأمر الله جل جلاله. فأين هو؟ فأين هو؟ ما نفعه مجرد الجسد. بذلك كله تجد من إخوانكم وأحبابكم هؤلاء، يجي هذا من سنغافورة وهذا من أمريكا وهذا من بريطانيا، ونزلهم شعور، والكل يقول اللي شعور لنا شعور به في المدينة، نشعر به في ذا المدينة، لأن السر صاحب المدينة سرى إليه في ذريته في عترته في ورثته في خلفائه وفي سننه التي خلفها فينا صلى الله عليه وسلم، والتي تعمر بها القلوب وتنور وبها تنزل السكينة من الله، والله يحييها فينا على وجه الحقيقة مع التقصير الكبير الذي نحن فيه. مضى أئمتنا وأئمة الطريقة وأئمة الوادي، وقائلهم يقول ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. أقوالهم وأفعالهم ومآكلهم ومشاربهم وأزياؤهم ومخاطباتهم ومعاملاتهم على وفق السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت مجموع تلك المكارم والفضائل ما أشار إليه وقد درج الأسلاف من قولها من قبل هؤلاء، وهمتهم نيل المكارم والفضل، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها. والذي يأتي يبادر بالبذل فقيرهم حرون وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فما يمكن يغرون لا بسلطة ولا بمال ولا بجاه ولا بلباس ولا بعقار ولا بمركوب، ما يغرون بشيء من هذا. لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها. والذي يأتي يبادر بالبذل فقيرهم حر، ما يؤسر ولا يستعبد لمال ولا لأصحاب المال ولا لجاه ولا لأصحاب الجاه ولا لسلطة ولا لأصحاب السلطة، عبد محرر، عبد لواحد، عبد لله سبحانه وتعالى. فحرره من الرق لسواه جل جلاله وتعالى في علاه. فكان فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل. لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقصدهم الرحمن، يتكلمون وقصدهم الرحمن، يمشون وقصدهم الرحمن، يلبسون وقصدهم الرحمن، يأكلون وقصدهم الرحمن، يتعاملون وقصدهم الرحمن، يقومون في الليل وقصدهم الرحمن، يقرؤون القرآن وقصدهم الرحمن، حتى يأكلون وقصدهم الرحمن، ويشربون وقصدهم الرحمن جل جل، وقصدهم الرحمن في القول والفعل مقالهم وصدقا، ما يستجيبون لدواع النفوس ولا يكذبون على خلق ولا على خالق حاشاهم، مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وأعظم بمن قصد الرحمن، وأين يكون بجنبهم من قصد الجاه، ذا قصد الرحمن وذا قصد الجاه، ذا قصد الرحمن وذا قصد السلطة، ذا قصد الرحمن وذا قصد المال، كم الفرق بينهم؟ إيش قصد هذا وإيش قصد هذا؟ هذا قصد الرحمن جل جلاله، وهذا قصد الشهرة بين الخلق، هذا قصد الرحمن وذا قصد الثياب، هذا قصد الرحمن وذا قصد السيارة، هذا قصد الرحمن وذا قصد طائرة، وحتى الطائرة عند الرحمن إيش يساوي؟ كم الفرق بين ذا وذا؟ كالفرق بين ما قصد ذا وقصد ذا، فرق كبير بينهم. وقصدهم الرحمن في القول والفعل، فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قاد، ولغير الله ما قصدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرن. ولهذا قال عنهم في أوصافهم: قوم إذا أرخى الظلام سدوا له لم تلفهم رهن الوطاء والمضجع، بل تلقهم عمود المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركع، يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعي. وهذه الموروثات من النبوة هي حرم المؤمنين، وهي سبب حفظ المؤمنين وحراسة المؤمنين ونصرة المؤمنين وتأييد المؤمنين، وتهفو إليها القلوب، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ومن في سر إسماعيل وسر هاجر وسر الصالحين من ذرية إسماعيل إلى سيدهم وسيد الكل صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول، فتهوي أفئدة من الناس إليه ممن سبقت لهم السوابق والسعادة، فصارت تهوي إليهم وإلى مواطنهم وإلى أثارهم وإلى كتبهم وإلى ما خلفوا من تركات تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات الظاهرة والباطنة، وصار موطنهم يجبى إليه ثمرات كل شيء فضلا من الله تبارك وتعالى، وعلى أهل البلدة وغير أهل البلدة من أهل هذه الملة أن يعوا هذه الحقائق، وأن يحسنوا قصد الخالق وحده، ويخلصون مقصدهم لغيره من أقوالهم ومن أفعالهم ومن نياتهم ومن معاملاتهم. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمن بلقاء الله وأنه يرجع إليه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالحمد لله على وجود هذه الخيرات، والحمد لله على تمام الحج والحجاج في لطف وفي عافية، والله يتمم لهم المقاصد، ومن قد وصل يزدهم مواصلة، ومن بقي يوصلهم إلى أوطانهم وبلدانهم سالمين غانمين مقبولين إن شاء الله، ويفتح بهم أبواب الغياث للأمة والفرج للأمة والصلاح للأمة والجمع لشمل الأمة، ويكفي المسلمين شر هذه الزمجرات الهوجة الساقطة الباطلة على الباطل، تبع النفوس تبع الأهواء تبع التحكمات الباطلة، مع ما كان يظهر أصحابها وملوا الدنيا دعايات: نريد العدل، نريد الحقوق، نريد والواقع والعمل شيء آخر، لعب في لعب، وهوى في هوى، وشهوة في شهوة، وعبودية للسلطة، وعبودية للتحكم على رقاب خلق الله تعالى وعلى أرض الله تعالى وعلى هذه الثروات، وبكذب وبدجل وبغرور وبفسق وبحيل وبخداع، هذا شغله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. وعلى الأمة أن تعيب إلى متى مستعبدين لأقاويل هؤلاء ولأضاليل هؤلاء ولأباطيل هؤلاء ولخداع هؤلاء ولمنشورات هؤلاء. شوفوا المنشور العزيز من الرب العزيز، الكتاب المنزل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما بدأت تتعلق بعض الناس بمظهر جرائد بدأت تظهر وتصل لنا هنا من بعض أثر الاهتمام لها للشرق والغرب، فيها أخبار وأنباء بدأ يتعلق بها. أقول بعض الناس كان يقول محب علوي وقرأ جريدة ربك، أنت معلق بالجريدة كل يوم بتشوفه وقرأ جريدة ربك، يشوف ربك أرسل جريدة لك فيها أخبار حق وصدق وهدى، ماشي فيها كذب ولا دجل ولا مغالطة. في قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. ويجي هذا المسلم يعد نفسه مسلم مغرور بما ينشر هؤلاء وهؤلاء، فرحان بنفسه أو بولده أنه أخذ شهادة ولا حصل وظيفة وهو هاجر للقرآن، ما هو مبالي، هو هاجر للقرآن، ولده هاجر للقرآن ولا تأمل ولا تدبر، فرحان بنفسه. وقت الغرور هذا قصير، بعد قليل بينكشف الغطاء وتشوف نفسك وديت نفسك إلى أين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، والعياذ بالله. تبارك وتعالى عظموا كلام ربكم. كنا نعرف العوام عندنا في مثل البلدة وغيرها من البلاد من تعلقهم بالله ما يعرفون يقرون ليكتبون السور هذه اللي يحفظونها القصير يظلون يرددونها، وإذا سمعوا حزب ولا حد يقرأ قعدوا يتأملوا ويسمعون القرآن، حتى منهم من حفظ القرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب، فكان منهم ممن أدركناه عليهم رضوان. قلوب معلقة بكلام الله جل جلاله، واليوم بعد كبير عن الكتاب، بعد كبير عن السنة، وعدو مغتر فرحان بيش متأثر بمنشورات أهل الباطل بأفكار المقطوعين عن الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وانت ربك خلقك عبد له ولا لهم؟ خلقك مملوك له ولا مملوك لهم هؤلاء؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. خلهم يتولون بعضهم البعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا. أنت مؤمن، وليك الله، وليك رسوله، وليك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وليك المؤمنين الصالحين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك فهذا النبوة والرسالة خلفت لنا الرحمة تحملها حتى لهؤلاء المعادين، لا نفسح المجال لهم يلعبوا على أدياننا ولا يمدوا أيديهم بالظلم، ولا نتمنى لهم إلا أن يهتدوا ويخرجون من النار إلى الجنة. وبمجرد ما يؤمن أحدهم صار أخلنا وداخر في الدائرة، وهم معتدون كما قال الله سبحانه وتعالى. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن إلا الذي وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين شريعة الله ورسالة أهل النبوة ما تحمل الأحقاد ولا الأحساد ولا بغض ذات إنسان أبدا. تبغض الكفر، تبغض الظلم، تبغض الفسوق والعصيان، ما تبغض الإنسان وتتمنى هداية الإنسان، وإذا تاب إخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ولكن وإن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم وطعنوا في دينكم فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وتتعبيرك بالأئمة إيش؟ أئمة الكفر ما هو كل كافر من طرف تقوم تتشفى فيه. قالت الأئمة الكفار اللي يبثون الشر، شوفوا أئمة الكفر، تعالوا أئمة الكفار الذي يحملون السوء ويحملون الضر، هذا تعالوا عندهم قاتلوهم. هذول ما هو أي كافر تحصله تقوم بتقول أنا بتقرب لله بقاتلهم، ما هو كذا. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلم ألا تقاتلوا قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. ثم يقول الله المؤمنين أنتم إذا قمتم من أجلي في أيام لا تهابوا غيري أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم والله عليم حكيم. ويتوب الله على من يشاء. وكم من واحد بيتوب الله عليه؟ وبركة المجالس كثير، هم كفار يرجعون مؤمنين وتسمعون ويرد منهم من يرد إلى أماكنكم هذه. فالله يبارك لنا والأمة في الوجهة إليه، ويبارك لنا في موسم الحج هذا العام، يختم العام لنا بخير يا رب. عامنا هذا 47 بعد 400,000 من هجرة نبيك الأمين، اختمه بخير، اختمه لنا بنظر، اختمه لنا بتوبة، اختمه لنا بتوفيق، اختمه لنا بجمع شمل المسلمين، اختمه لنا برفع البلاء عن المؤمنين، واجعل العام المقبل أبرك علينا وأسعد لنا ولأهل لا إله إلا الله وللأمة في المشارق والمغارب. يا الله يا خير من يدعى، يا أكرم من يرجى، يا من بيده الأمر كله في الظاهر والخفاء، يا عالم السر وأخفى، يا ملك الملوك، يا قوي يا متين، إليك توجهنا بعبدك الأمين أن تكشف الضر عن المؤمنين وأن تجمع شمل المسلمين وأن تصلح أحوالنا بما أصلحت بأحوال الصالحين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامنهم بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين، واكفي أذى المؤذين، واكفي أذى المؤذين. فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدن المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين يا أرحم الراحمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين بوجهة حبيبك الأمين. اقبلنا يا الله على ما فينا، واقبل بوجهك الكريم علينا، واصلح شاننا كله، والحمد لله رب العالمين.
4: مستمعين الاعزاء، كنتم تتابعون اعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى اهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
1: قال الشيخ عمرو بن مسلمة الحداد: الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض. قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وقال: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. وقال رحمه الله: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس، مخلفة الحبيب العلامة محمد بن عبد الله الهدار. والمدخل للنساء هذا اليوم الأحد، والعزاء يوم غد الاثنين، والختم يوم الثلاثاء في بيت أولاد الحبيب محمد بن عبد الله الهدار بجوار دار المصطفى بحارة الروضة بعيديد. النباء مرة أخرى. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الحبابة سهلية بنت الحبيب عبد الرحمن العيدروس، مخلفة الحبيب العلامة محمد بن عبد الله الهدار. والمدخل للنساء هذا اليوم الأحد، والعزاء يوم غد الاثنين، والختم يوم الثلاثاء في بيت أولاد الحبيب محمد بن عبد الله الهدار بجوار دار المصطفى بحارة الروضة بعيديد. تغمد الله الفقيدات بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة

0: إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة، مميزات الدورة، كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر وقت البركة وصفاء الذهن، وقت الدورة من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة، مكان الدورة دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل أو الاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية 771-348-735 أو 770-769-029. بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا على فتح أبواب النفع والعلم لمختلف الشرائح من أبناء منطقتنا الثبرة بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم، واهتماما بربات البيوت ومربيات الأجيال، نعلن لجميع أهالي منطقة الثبرة حارة السعيد بتريم عن افتتاح معلمة نسائية لتدريس وتعليم النساء على النحو التالي: المكان مصلى مسجد المهاجر بالثبرة بعيديد بمدينة تريم. أيام الدراسة الأحد والأربعاء صباحا من كل أسبوع. الوقت من الساعة 9:15 إلى الساعة 11:30 صباحا. المنهج الدراسي: تلقين القرآن الكريم تلقينا صحيحا ومراعاة إتقان التلاوة وأحكام التجويد، دراسة كتاب القاعدة النورانية، دروس في فقه الشريعة الإسلامية، دروس في التزكية والسلوك. تنبيه مهم: هذا اليوم الأحد هو أول أيام الدراسة خاص بالدارسات من السنة الماضية، وعلما بأن باب التسجيل مفتوح للنساء الجدد الراغبات في الدراسة، كما تستمر حلقات التعليم الخاصة بالبنات عصرا بنفس المصلى، فعلى الراغبات من النساء والبنات الالتحاق بمعلمة النساء أو حلقات البنات زيارة موقع مصلى المهاجر بمسجد المهاجر بالثبرة خلال أوقات الدراسة. والله الموفق والمعين.
1: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
2: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

من طرائف النحويين. قال يهودي لعلي رضي الله عنه: ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال له علي رضي الله عنه: أنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما دخل إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة البصرة قال: هممت أن أؤدب من خالف أبا حنيفة في مسألة. فقال له قائل: هل كان أبو حنيفة يؤدب من خالفه؟ قال: لا. قيل له: فأدب نفسك فقد خالفته. تزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت. فقال: لو كنت كما تقولين ما ترككِ المبصرون لي. فقالت: ابتلاني الله بعماك وقبح لسانك. ويروى أن رجلا قال لامرأته: ما خلق الله أحب إلي منك. فقالت: ولا أبغض إلي منك. فقال: الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين. أعلن أحد الملوك في أرجاء مملكته ما يلي: إذا تمكن أحد أن يختلق كذبة أقول لها هذا كذب سأعطيه نصف مملكتي. فجاء إليه راع وقال له: أطال الله عمر ملكنا، كان عند أبي عصا طويلة يمدها إلى السماء ويحرك بها النجوم. فقال الملك: يا له من شيء غريب، لكنه يحدث، وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة. وذهب الراعي دون أن ينال شيئا. وجاء خياط إلى الملك وقال له: اعذرني أيها الملك، لقد تأخرت قليلا إذ كنت مشغولا، فقد هبت البارحة عاصفة شقق فيها البرق السماء فذهبت لأصلحها. فأجاب الملك: أحسنت عملا، لكنك لم تخطها بشكل جيد، فاليوم صباحا تساقط رذاذ من المطر. وذهب الخياط أيضا دون أن ينال شيئا. وجاء فلاح يتأبط برميلا فقال له الملك: ما شأنك والبرميل؟ فأجاب الفلاح: جئت أسترد برميل الذهب الذي أقرضتك إياه. فصح الملك: أأنا مدين لك ببرميل من الذهب؟ فأجاب الفلاح: نعم. فقال الملك: لا، هذا كذب. فقال الفلاح: إن كان كذبا فأعطني نصف مملكتك. فأجاب الملك على الفور: لا لا، هذا صحيح. فقال الفلاح: إن كان صحيحا فأعطني برميل الذهب. نظر الأصبهاني إلى أبي هفان وهو يحدث رجلا في السر، فقال الأصبهاني: فيما تكذبان؟ فقال أبو هفان: نكذب في مدحك. التقى جرير والفرزدق في منى وهما حاجان، فقال الفرزدق مخاطبا جريرا: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا، فأخبرني بما أنت فاخر. فقال له جرير: بلبيك اللهم لبيك. قال رجل للأحنف بن قيس: أخبرني الثقة عنك بسوء. فقال الأحنف: إنهم ليسوا بثقة، الثقة لا ينم، أي لا يمشي بالنميمة.

القرفة والأنفلونزا. القرفة مشروب مفيد للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك لعلاج هذه الحالات في بدايتها لعلاج نزلات البرد.

0: بارك عليه وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

Allahu Akbar.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وصف بنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجائر والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلهم وصلهم ودولهم ورعم ولهم ومجدهم فقنا ما تحب وترضى وطبنا في مجرب القضاء واصل ادفع بعيد وازل عنا عن جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والساهرين عاجلا فعافية وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. أفني الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: فأنا بإمكان الجنة من الحق التوحيد فيها في حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي عليه رحمة الله، ونفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين إلى أن قال رضي الله عنكم: فإن قلت فالآيات والأخبار تدل على أن شؤب الرياء محبط للثواب، وفي معناه شؤب طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ. فقد روى طاووس وعدة من التابعين أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع المعروف أو قال يتصدق فيحب أن يحمد ويؤجر، فلم يدر ما يقول له حتى نزل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قصد الأجر والحمد جميعا. وروى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدنى الرياء شرك. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لمن أشرك في عمله: خذ أجرك ممن عملت له. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشركة، من عمل لي عملا فأشرك معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. وروى أبو موسى أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة،
1: حمية
0: والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال عمر رضي الله عنه: تقولون فلان شهيد، ولعله أن يكون قد ملأ دفتي راحلتيه ورقا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاجر يبتغي شيئا من الدنيا فهو له. فنقول: هذه الأحاديث لا تناقض ما ذكرناه، بل المراد بها من لم يرد بذلك إلا الدنيا، كقوله: من هاجر يبتغي شيئا من الدنيا، وكان ذلك هو الأغلب على همه. وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان، لا لأن طلب الدنيا حرام، ولكن طلبها بأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن وضعها. وأما لفظ الشركة حيث ورد فمطلقه للتساوي، وقد بينا أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له ولا عليه، فلا ينبغي أن يرجى عليه ثواب. ثم إن الإنسان عند الشركة أبدا في خطر، فإنه لا يدري أي الأمرين يغلب على قصده، فربما يكون عليه وبالا. ولذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرجو اللقاء مع الشركة التي أحسن أحوالها التساقط. ويجوز أن يقال أيضا: منصب الشهادة لا ينال إلا بالإخلاص في الغزو. وبعيد أن يقال: من كانت داعيته الدينية بحيث تزعجه إلى مجرد الغزو، وإن لم تكن غنيمة وقدر على غزو طائفتين من الكفار، أحدهما غنية والأخرى فقيرة، فمال إلى جهة الأغنياء لإعلاء كلمة الله تعالى وللغنيمة، لا ثواب له على غزوه البتة. ونعوذ بالله أن يكون الأمر كذلك، فإن هذا حرج في الدين ومدخل لليأس على المسلمين، لأن أمثال هذه الشوائب التابعة قط لا ينفك الإنسان عنها إلا على الندور، فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب، فأما أن يكون في إحباطه فلا. نعم، الإنسان فيه على خطر عظيم، لأنه ربما يظن أن الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله، ويكون الأغلب على سره الحظ النفسي، وذلك مما يخفى غاية الخفاء، فلا يحصل الأمن إلا بالإخلاص، والإخلاص قلما يستيقنه العبد من نفسه وإن بالغ في الاحتياط. فلذلك ينبغي أن يكون أبدا بعد كمال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول، خائفا أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من ثوابها فلا تقاومها. وهكذا كان الخائفون من ذوي البصائر، وهكذا ينبغي أن يكون كل ذي بصيرة. ولذلك قال سفيان رحمه الله: لا أعتد بما ظهر من عملي. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: جاورت هذا البيت 60 سنة وحججت 60 حجة، فما دخلت في شيء من أعمال الله تعالى إلا وحاسبت نفسي، فوجدت نصيب الشيطان أوفى من نصيب الله، ليته لا لي ولا علي. ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء، فإن ذلك منتهى بغية الشيطان منه، إذ المقصود لا يفوت الإخلاص، ومهما ترك العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعا. وقد حكي أن بعض الفقراء كان يخدم أبا سعيد الخراز ويخف أعماله، فتكلم أبو سعيد يوما في إخلاص الحركات، فأخذ الفقير يتفقد قلبه عند كل حركة ويطالبه بالإخلاص، فتعذر عليه قضاء الحوائج، واستضر الشيخ بذلك، فسأله عن أمره فأخبره بمطالبته نفسه بحقيقة الإخلاص، وأنه يعجز عنها في أكثر أعماله فيتركها، فقال أبو سعيد: لا تفعل، إن الإخلاص لا يقطع المعاملة، فواظب على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاص، فما قلت لك اترك العمل، وإنما قلت لك أخلص العمل. وقد قال الفضيل: ترك العمل بسبب الخلق رياء، وفعله لأجل الخلق شرك.
1: كلام سيدنا الإمام عليه رحمة الله تعالى عما يتعلق بالإخلاص، رزقنا الله حقيقة الإخلاص إنه أكرم الأكرمين. وبعد ذلك فإن من عمل عمل لا يشرك معه فيه غيره تركه الله كله لغيره، وقال: أنا أغنى الأغنياء عن شركي، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهو قصد الخلق. أما ثناؤهم أو مدحهم ومحبة قلوبهم أو نيل أي شيء عندهم وبواسطتهم، وقال والجواب واضح فيما روى الشيخان البخاري ومسلم عن السائل الذي سأل رسول الله: الرجل قاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل يرى مكان، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس هذا وحده الذي لا قصد له إلا أن تكون أعلى كلمة الله، أن تكون كلمة الله هي العليا. وهكذا وقول: من هاجر يبتغي شيء من الدنيا فهو له، كما جاء في الصحيحين: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا سواه امرأة نكاح فهجرته إلى ما هاجر إليه. والإنسان قال عند هذه الشركة مداخلة الإرادة لغير الله في خطر، ولا يدري أي الأمرين يغلب عليه، وقد يؤول إلى حبط العمل، وقد يؤول إلى ثبوت السيئة والمعصية عليه. ولا ينال منصب الشهادة إلا بالإخلاص في الغزو. لا إله إلا الله. يقول سيدنا سفيان عليه رحمة الله: لا أعتد بما ظهر من عملي. ثم نبه على مسألة، وهي أنه لا ينبغي ترك العمل خوفا من الرياء، بل يعمل الصالحات ويجتهد في نفي الرياء عنه، ويلجأ إلى الله أن يدفعه عنه. أما إذا ترك العمل فقد خفف على الشيطان، لأنه ما يدخل عليه الرياء ولا غيره من المفسدات اللي يفسد العمل. وإذا قد عمل كله ماشي أحسن، خففت المهمة على إبليس، خففت المنازف، ولا يجتهد عليك مشان بغي يفسد عليك ثواب العمل. إذا قد ما عملت أصلا أحسن، عنده يفرح منك ما تعمل شيء. وهكذا ذكر قصة هذا الذي سمع أبا سعيد الخراز يتكلم عن إخلاص الحركات لله تعالى، وكان عنده بعض الفقراء يقوم بالخدمات هناك، بعدين رجع يحاسب نفسه في كل حركة وفي كل سكون، ويطالب بنفسه بكمال الإخلاص، فتوقف عن كثير من الحوائج، مستضر الشيخ من عنده بذلك، سأله أخبره، قال له: لا تفعل، إن الإخلاص لا يقطع المعاملة، واظب على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاص. ما قلت لك اترك العمل، قلت لك أخلص العمل، لا تترك العمل بس أخلص فيه، فاجتهد أن تخلص فيه لوجه الله ولا تضيعه، والله يوفقنا لمرضاته بعده.
2: رضي الله عنكم. إلى قول: الباب الثالث في صدق وفضيلته وحقيقته. فضيلة الصدق: قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتاق منه والله تعالى وصف به الأنبياء في معرض المدح والثناء فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال ابن عباس رضي الله عنه أربع من كنا فيه فقد ربها الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر وقال بشر بن الحارث من عمل الله بالصدق استوحش من الناس وقال أبو عبد الله الرملي رأيت المنصور الدينوري في المنام فقلت له ما فعل الله بك فقال غفر لي ورحمني وأعطاني ما لم أمل فقلت له أحسن ما توجه العبد به إلى الله ماذا قال الصدق وأكبه ما توجه به الكذب
1: كذب
2: الكذب وقال أبو سليمان اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى غاية تلبتك وقال رجل لحكيم ما رأيت صادقا فقال له لو كنت صادقا لعرفت الصادقين وعن محمد بن علي الكتاني قال وجدنا دين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان على الحق والصدق والعدل فالحق على الجوارح والعدل على القلوب والصدق على العقول وقال النوري في قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة قال هم الذين ادعوا محبة الله تعالى ولم يكونوا فيها صادقين وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود من صدقني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته وصاح رجل في مجلس شبلي ورمى بنفسه في دجلة فقال شبلي إن كان صادقا فالله تعالى ينجيه كما أنجى موسى عليه السلام وإن كان كاذبا فالله تعالى يغرقه كما أغرق فرعون
1: ما شاء الله هكذا الصدق والصدق هو المبالغة في أداء الأمر على أكمل الإتقان والإحسان ظاهر وباطن باجتماع جميع القوى الظاهرة والباطنة على إتقان العمل والإخلاص فيه لوجه الله تعالى والصدق جامع للإخلاص وفوقه والذي يقول المخلص لا رياء له والصادق لا عجب له والصادق لا عجب له فالصدق معناه هنا أداء الأمر بغاية ما يتمكن فيه من إحسانه وإتقانه على وجهه ظاهرا وباطنا سواء في النية أو القصد أو الكيفية أو الأسلوب أو التوقيت وما إلى ذلك فاختار فهذا هو الصدق في الأمر في أي أمر الصدق يأتي في الأقوال يأتي في الأفعال يأتي في الأحوال يأتي في المقاصد والنيات الصدق قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله أوحى إلى النبي داود يا داود من صدقني في سريرته صدقته عند المخلوقين في علانيته وفي معنى قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة قال هم الذين دعوا محبته تعالى ولم يكونوا فيها صادقين والعياذ بالله تبارك وتعالى فالله يرزقنا الإخلاص ويرزقنا الصدق معه في جميع النيات والمقاصد والأقوال والأفعال والأحوال في الحديث لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أهلها سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم فإذا فعلوا ذلك ثم قالوها قال الله كذبتم لستم بها بصادقين لا إله إلا الله اقرأ بهجة المحافل
3: ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله سنادكم متصل إلى إمام يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري في كتابه بهجة المحافل وبقية الأماثل رحمه الله تعالى ونفعنا بكم به وبسائر صالحين أمين رب يا رب العالمين رضي الله عنكم إلى قوله فصل في أجزه صلى الله عليه وسلم عن الخروج لصلاة وآخر أحواله فيها wa awal wajhi anil khuruj li salati ila salati ijtama'a an-nasu fil masjidi wa adanuhu biha fahamma bil khuruji fa ajas fa qala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas fa qalat lahu Aisyah inna Abu Bakrin idza qama fi maqamika lam yusmi'in nas minal buka fa mur Umar falyusalli bin nas fa qala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas fa qalat Aisyah li Hafsah qul lahu inna Abu Bakrin idza qama fi maqamika lam yusmi'in nas minal buka fa mur Umar falyusalli bin nas fa fa'alat Hafsah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kunna la antunna sahib Yusuf muru Abu Bakrin falyusalli bin nas fa qalat Hafsah li Aisyah ma kuntu li usiba minki khairan rawahu Syaikhan fi riwayatin fihima inna Aisyah taqalat laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika wa ma hamalani ala kasrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi an yuhibban nas ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan wa inni kuntu ura annahu lan yakuma maqamahu ahadun illa tasha'ama an-nasu bihi fa aradtu an ya'dila dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrin wa rawayahu aidan bi isnadin wahid an Abi Ubaidillah bin Abdullah qala dakhaltu ala Aisyah fa qultu laha ala tuhaddithini an maradhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat bala saqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala asalan nas qulna la wa hum yang tadiruna ka ya Rasulullah qala da'u lima'an fil mikhdab qalat fa fa'alna fa ghassala bihi thumma dhahaba li yanu'a fa ughmi 'alayh thumma afaqa fa qala asalan nas qulna la wa hum yang tadiruna ka ya Rasulullah qala da'u lima'an fil mikhdab qalat fa fa'alna fa ghassal fa thumma dhahaba li yanu'a fa ughmi 'alayh thumma afaqa fa qala asalan nas qulna la wa hum yang tadiruna ka ya Rasulullah qalat wan nasu 'ukufun fil masjid yang tadiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salatil isya il akhirah qalat fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin an yusalli bin nas fa atahu Rasul fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalli bin nas fa qala Abu Bakrin wa kana rajulan raqiqan ya Umar salli bin nas fa qala Umar anta ahqqu bidzalik qala fa salla bihim Abu Bakrin tilka al ayyam thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: thumma inna Rasulullah ba'da
4: إلى أن قال رضي الله عنه وأنكم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رأه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وقالت أم الفضل بنت الحارث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله رواه البخاري وآخر أحواله في الصلاة ما رويناه في الصحيحين ولفظ لمسلمين عن أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقص أبو بكر على كبه ليسل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخ الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك وفي رواية قال أنس فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رؤيا خارج صحيحين أن آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم بأن قال الصلاة وما ملكت أيمانكم حرك بها لسانه وما يكاد يبين قيل أراد بما ملكت أيمانكم الرفق بالمملوك وقيل أراد الزكاة فصل
1: هكذا يبين لنا ما كان من مرض سيدنا صلى الله عليه وسلم ثم أنه بدأ يخرج في أيام مرضه حتى اشتد به المرض واجتمع الناس للصلاة في المسجد، فكان أن أمر بماء فأتي له بالماء فقام يتوضأ فأغمي عليه. لما فقال ما فعل الناس؟ قالوا ينتظرونك، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء فأغمي عليه. فأفاق قال ما فعل الناس؟ قالوا ينتظرونك للصلاة، أمر بصب الماء فأغمي عليه ثالثة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. سيدتنا عائشة تقول لما رأيت من محبة الناس وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بيتشائمون من واحد يجيب بدله ويقعد يصليبهم ويخربهم بيبغضونه، وقالت ما بغيت على أبي يقعد، هل فالناس بيتشائمون لما تعلم من قوة شغفهم وتعلق قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يجي واحد غيره يقوم مقامه بيشمئزون الناس منه ويتشائمون به. فأظهرت عذرا أنها أن أباها رقيق، وأنه إذا قام مقامك بيبكي ما بيسمع الناس من البكاء، وقالت له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء رقيق، عمر يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كلمت حفصة قالت قولي للنبي إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فعلت حفصة لما كلمته إن كنا لأنتن صواحب يوسف، أي معاشر النساء تظهرن ما لا تخفين، لكن قصد وتجيبن كلام ثاني ويعرف قصد عائشة. إن كنا صاحب سمرو أبا بكر فليصلي بالناس. رجعت حفصة تقول لعائشة ما كنت يصيب منك خيرا، أنت دليتيني خليتيني عرض عن النبي شيء ما يحبه، وقال لنا إن كنا لأنتن صواحب يوسف. وهكذا قالت ما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وكنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك عن أبي بكر. وهكذا وتقول في قصة وضع الماء له في المخضب وأراد يتوضأ فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قال أبو بكر يا عمر صلي بالناس، قال ما أنت حق بذلك، فصلى بهم هذه الأيام التي لم يستطع الخروج فيها أبو بكر عليه رضوان الله. قال فخرج بين رجلين، وجد خفة من نفسه في أيام المرض، فخرجنا بين رجلين أحدهم العباس وعنيه والثاني سيدنا علي بن أبي طالب، كان سيدنا العباس يمسك بيده وسيدنا علي يمسك باليد الأخرى لصعوبة المشي عليه، حتى أجلسه إلى جنب أبي بكر الصديق. ذهب أبو بكر ليتأخر وما للنبي محله لا يتأخر، أما أجلساني إلى جنبه وأجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي، الناس يصلون بصلاة أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد أبو بكر قائم. ومن هنا عرف نسخ أن الإمام إذا صلى قياما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قاعدين أجمعين، نسخ هذا، هذا كان آخر أمره هو قاعد أمهم وهم قيام مأمومين من وراءه. وهكذا تقول أم الفضل بنت الحارث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في أيام مرضه، هذا المغرب آخر صلاة كان صلاها قبل أن يشتد به المرض المغرب، ما عاد صلى بعدها إلا جمعة صلى بالناس فيها جمعة. فقالت يقرأوا في المغرب بالمرسلات عرفاء، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. لا إله إلا الله. حتى كان اليوم الذي توفي فيه فيه يقول كان يملمهم صفوف في صلاة يعني صلاة الفجر، قام صلى الله عليه وسلم يمشي بنفسه من دون مساعدة أحد، كشف ستر الحجرة فأشرق نوره صلى الله عليه وسلم، التفت الصحابة كلهم فرأوه قائما لا يمسكه أحد فرحوا، قال كأن وجهه ورقته مصحف، ثم تبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا في وجوههم تبسمهم في الصلاة، فقال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر جاء على وراه على عقبة ليصل صف الظن صلى الله عليه وسلم خارج رسول أشار إليهم بدأن تموا صلاتكم، وكان ودعهم نظر إليهم نظرة تفجع وطمأن على أمتهم من بعده في صلاتهم واهتمامهم وقيامهم بأمور الدين، ودخل إلى حجرته الشريفة وأرخى الستر، فانطلق الناس فرحين في ذاك اليوم، يقول رسول الله مشى وحده وتحسنت صحته وقام انطلقوا، ولا كان منهم عدد مرابطين في المسجد ما يذهبون المكان، تركوا أعمالهم وتركوا، فتفرقوا وراحوا حتى سيدنا بكر خرج إلى السنح أرض له بجنب المدينة، فتوفي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم. لا إله إلا الله. قال أنس فكان تأخير نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أشرف عليهم وهم يصلون صلاة الصبح، في ذاك اليوم توفي، قيل في الضحى وقيل في العصر. وقال إن آخر ما أوصى به عند موت الصلاة هما ملكت أيمانكم صلوات ربي وسلامه عليه، فمات وهو يوصي بالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن ملكت أيمانكم الرفق بالمملوك وأداء الزكاة وكل ما دخل تحت يد الإنسان ينبغي أن يقوم على الرفق به وعلى الإحسان. صلى الله على سيد الأكوان ورزقنا حسن متابعته. بسم الله، فإن أصحاب الدورة الفرعية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من كتاب عجلة السباق إلى مكارم الأخلاق. وقال رضي الله عنه: الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو أردت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين من أهل بيته. رواه أحمد. الفزع الأكبر هو أن يقال يوم القيامة: اذهبوا بفلان إلى النار، أعاذنا الله من ذلك. والمذكور 8 خصال، فلعل الرواية 8 خصال.
1: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذه الشهادة التي تكون شهادة الدنيا وآخرة، ومعنى شهادة الدنيا أن لها حكم في الدنيا، أن الشهيد لا يغسل، وأنه لا يصلى عليه، وأنه يكفن في ثيابه التي مات فيها، وأنه يأتي يوم القيامة بجراحة اللون لون الدم وريح ريح المسك، وأنه يشفع في 70 من أهل بيته كلهم وجبت له النار، فلا يدخلون النار بشفاعة هذا. هذا الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا فقتل بسبب القتال، بسبب الحرب. أما من قتل بسبب آخر، كأن اسمه ذهب يشرب أو بيقضي حاجة فسقط وما إلى ذلك، فهذا الشهيد آخرة وليس بشهيد في الدنيا. وشهداء الآخرة الحمد لله في الأمة كثير، وشهداء الدنيا والآخرة هم الذين قتلوا في المعركة في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. فإن لم يكن كان لم يكن قصده لتكون كلمة الله العليا، كان شهيد دنيا وليس بشهيد في الآخرة. معنى في الدنيا ما يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، ولكن في الآخرة ليس له من الشهادة شيء، والعياذ بالله. من غزا وهو ينوي عقالا فله منوى، ما عاد له من أجر الجهاد والشهادة إلا العقال الذي نوى أن يأخذه، لا إله إلا الله. ثم أن الله يخفف على الشهيد ألم القتل والموت، أن الميت الموت العادي في الغالب يحس ألم قوي. ولما سئل بعض الموتى: كيف رأيت الموت؟ قال: كشاه يسلخ جلدها وهي حية، نزع الروح من تحت كل ذرة من ذرات الجسد، من العروق والعصب والعظام اللحم، نزع الروح منها شديد. والذي يقول الموت أشد من 300 ضربة بالسيف. قال: والذي صدق مع الله وجاهد في سبيل الله ما يحس من ألم القتل إلا كقرصة، قرصة نملة، مثل قرصة النملة ما يحس بشيء من ألم الموت. لا إله إلا الله. ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، وتمضي يعني النملة تقرصه. ويقول: لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. و استبعد هذا بعضهم مع قول الله له: والله يعصمك من الناس. فقيل قاله قبل نزول الآية، وقيل إنه لا تعارض من حيث الود، أنه يود ويتمنى، ولكن قد سبق القضاء أنه لا يسلط الله عليه أحد من الناس، والله يعصمك من الناس. وقيل إن هذا مدرج من كلام أبي هريرة في الحديث، في الكلام الذي قبله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عن الشهداء ثم قال والذي نفس محمد بيدي قيل انه من كلام ابي هريره وصلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله سبع خصال ولكن قال ذكر ثمان يقول يغفر له في اول دفعه من دمه ويرى مقعده في الجنه في وقت الخروج الروح ويحل حلة الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر يأمن من الفزع الأكبر يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 من أهل بيته 8 خصال يحصلها الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا قبل الفزع الأكبر أن يقال يوم القيامة للواحد اذهبوا بفلان إلى النار ينادى الملك لقد شقي فلان ابن فلان شقا ولا يسعد بعدها أبدا ويؤمر به بالذهاب إلى النار فهذا فزع أكبر اللهم أجرنا من النار وقال الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وليك عنها أي عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر من جميع أحوال القيامة ما تحزنه لما ينزل الله عليهم من أمن وطمأنينة وسكينة وتبشرهم الملائكة بعد
2: ورضي الله عنكم ومن المنجيات التواضع للمؤمنين وهو من علامات حسن الخلق فمن تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله وقد وصف الله المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وبأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم قال صلى الله عليه وآله وسلم التواضع لا يزيد العبد إلا رفعه فتواضعوا يرفعكم الله والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله عز وجل رواه ابن أبي الدنيا حقيقة التواضع التواضع هو ضد الكبر وخلاصته الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عاداته فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحمل متاعه من سوق ومن السوق ويقول صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه عليه أخوه المسلم رواه الطبراني ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر رواه البيهقي.
1: نعم ففي طلب الشهادة عزة وشرف الإنسان وفيه أيضا أن من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فيجب على المؤمن أن يحرر نيته بنصرة الله ورسوله بجميع ما يقدر عليه ويقول ويفعله بنفسه وبماله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وينوي بعباداته وطاعته خصوصا بطلب العلم وتعليمه نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة الدين ونشر الخير ويتمنى الشهادة في سبيل الله فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ثم في التواضع يجب علينا أن نتواضع ومع أن التواضع نعلم ضعفنا وعجزنا وذلتنا وافتقارنا إلى ربنا واضطرارنا إلى رحمته وأن أصلنا عدم لا شيء وأن كل ما أوتينا من أي فضل في صفة أو قول أو فعل فهي من فضل الله علينا والمنة له جل جلاله بهذا يرفع الله العبد عنده في الدرجات وأما من يشهد أن له قدر وله فضل وله مكانة فمن رأى أن له مكانة فلا مكان له ومن رأى أن له فضلا فلا فضل له إنما الفضل والمكان الذين لا يرون لأنفسهم فضلا ولا مكانا يرون أنفسهم أنهم أقلوا أذل ويرجون فضل الله تبارك وتعالى. من المنجيات التواضع كما أن من المهلكات الكبر، من تكبر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله. رضي الله المؤمنين الذين يحبون حبونك قال بأنهم أذلة على المؤمنين عزتين الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أذلة على المؤمنين ذليلين على أهل الإيمان. وكذلك وصفهم بأنهم أشد على الكفار رحماء بينهم. والتواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فالتواضع يرفعكم الله، والعفو مسامحة، لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله عز وجل، كما جاء في رواية ابن أبي الدنيا سواء. ثم قال خلاصة التواضع الاقتداء بسيد المتواضعين رسول الله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قد كان يحمل متاعه من السوق. يقول صاحب شيء أحب بشيء أن يحمله إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه عليه أخوه المسلم. يقول من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر، وإن من التواضع الرضا بالدون المجلس. والحقيقة التواضع تتعلق باعتقادي أنه أقل هذا، وأن لا يقطع أنه خير من أحد من خلق الله، لأنه لا يعلم خاتمته ولا خواتمهم، فيرى كل أحد خيرا منه. وأثنوا على رجل كان يكثر العبادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دخل وهم في المجلس قال رسول الله هذا الرجل الذي نذكره عندكم نثني عليه، قال لكني رأيت سفعة من الشيطان على وجهه. ثم دخل عنده قال أحدثتك نفسك حين أقبلت أنك خير من في المجلس؟ قال اللهم نعم. قال فقد رأيتها على سفعة من الشيطان. قالوا أنت أحسن واحد فيها ولا هو صدق مسكين من أجل يحبط أعماله ويكون على كبر وعلى عجب فيتحبط أعماله ويضحك عليه عدوه. لا إله إلا الله، رزقنا الله التواضع لوجهه ولعظمته ولجلاله وكبريائه، آمين. أذلة على المؤمنين عزة على الكافر، لأن لا تستوقفه الجارية في الطريق فتذهب به ليكلم لهذا ويدبر لهذا ويساعدها في كذا ويرجع صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على وعلى آله. فكذلك استفادتكم من الدراسة ومن الدورة بحسب تواضعكم. من تواضع ارتفع وانتفع ونفع، من تكبر ضاع ووضع. إنه لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللهم صف في قلوبنا من الكبر والرياء والعجب، وارزقنا التواضع والإنابة والإخلاص، وأرحم الراحمين وشهود المنة لك. ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هاجر العابدين.
3: قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين في كتابه من هاجر العابدين إلى جنة رب العالمين، إلى أن قال ثم الاستقامة على حفظ هذا الأدب تحتاج إلى بصيرة وقصد مجمل بأنه لا يأخذ من الدنيا بحال إلا للعدة على عبادة الله تعالى، حتى إنه إن سهى عن ذكر الحجة في حال أجزاءه ذلك القصد المجمل عن تجديد ذكر الحجة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: فصارت الأمور ثلاثة معتبرة فيه، كل واحد من وجه، يعني أن الذكر والحال معتبران في حصول كونه خيرا أصلا، والقصد المجمل المقتضي عن بصيرة منزلة الأدب معتبر في الاستقامة عليه، فافهم ذلك راشدا. فإن قيل: فإن أخذ من الدنيا الحلال لشهوة، فهل يكون ذلك معصية؟ وهل يلزمه عليه عذاب؟ وهل أخذ بالعذر فرض أم لا؟ فاعلم أن ذلك فضيلة، ونسميه خيرا وحسنة، والأمر به أمر تأديب، والأخذ بشهوة شر وسيئة، والنهي عنه نهي زجر وأدب، وليس ذلك بمعصية، ولا يكون عليه عذاب النار، وإنما عليه الحبس والحساب واللوم والتعيير. فإن قلت: فما هذا الحبس والحساب الذي يلزم العبد؟ فاعلم أن الحساب أن تسأل يوم القيامة عن ماذا اكتسبت، وفي ماذا أنفقت، وماذا أردت بذلك. والحبس حبس عن الجنة مدة الحساب بذلك في عرصات القيامة بين أهوالها ومخاوفها عريانا عطشانا، وقف بذلك بلية. فإن قيل: فالله سبحانه قد
1: بعد
4: إلى أن قال رضي الله عنه عنكم: فإن قيل: فالله سبحانه قد أحل لنا هذا الحلال، فاللوم والتعيير في أخذه لماذا؟ فاعلم أن اللوم والتعيير لتركه الأدب كمن أجلس على مائدة الملك
1: مالكي
4: فترك العدب، فإنه يعير بذلك ويلام وإن كان الطعام له مباحا. والأصل في هذا الباب أن الله تعالى خلق العبد لعبادته، فهو عبد الله تعالى من كل وجه، فحق للعبد أن يعبد الله تعالى من كل وجه يمكنه، ويجعل أفعاله كلها عبادة من أي وجه أمكنه. فإن لم يفعل ذلك وآثر شهوة نفسه واشتغل بذلك عن عبادة ربه مع تمكنه من ذلك من غير تعذر، والدار دار خدمة وعبادة لا دار تنعم وشهوة، استحق اللوم بذلك والتعيير من سيده. فتأمل هذا الأصل راشدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه الجملة التي أردنا بيانها في إصلاح النفس وإلجامها بلجام التقوى، فرعها حقها واحتفظ بها جدا، تفوز بالخير الكثير في الدارين إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق والعصمة بفضله.
1: يا ولي التوفيق والعصمة، وفقنا وعصمنا بفضلك. يعني يقول: الاستقامة على حفظ الأدب مع الله في أن يأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه ويصرفه كما يحب الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى بصيرة وقصد مجملين، حتى إنه إن سهى عن ذكر الحجة في حال أجزاء ذلك قصد المجمل عن ذكر النية يعني ويقول: فالذكر والحال معتبران في حصول كون خيرا أصلا، والقصد المجمل المقتضي عن بصيرة منزلة الأدب معتبر في الاستقامة عليه. أيوة. قال: فإذا قيل أخذ من الدنيا الحلال لشهوة، فهل يكون معصية؟ قال: لا، لكنه ترك فضيلة، ترك خير وحسنة، والأمر به أمر تأديب، الأخذ بالشهوة شر وسيئة، والنهي عنه نهي زجر وأدب وليس بتحريم، ولا يكون عليه عذاب النار، وإنما عليه يحبس ويعير ويلام ويتأخر دخوله إلى الجنة بالتتبع للشهوات في الدنيا. من كانت مباح، قال: فاعلم أن الحساب تسأل يوم القيامة عن ماذا اكتسبت وفي ماذا أنفقت، وماذا والحبس حبس عن الجنة مدة الحساب بذلك. فالفاء يقول أن الله قد أحل لنا هذا الحلال، فكيف تكون معاقبة ولا معاتبة؟ يقول له: عذاب ماشي، لكن اللوم والتعيير لترك الأدب. ممن آثر شهواته فاستعمل شهوة لا يستعين بها على ذكر الله سبحانه وتعالى ولا على أمور الخير، ولكن اسمه استرسالا مع هوى النفس. يقول من أجلس بين في مائدة الملك وأساء الأدب. ومن أقل الأدب على البساط أخرج إلى الباب، ومن أقل الأدب على الباب أخرج إلى سياسة الدواب، يروح مع الحيوانات. لا إله إلا الله. فإن الله خلق العبد لعبادته، فهو عبد الله من كل وجه، فحق علينا أن نحسن عبادته في أحوالنا كلها. فإذا ما فعلنا ذلك وأثرنا شهوات أنفسنا مع التمكن من ذلك في دار الخدمة والعبادة، فذلك موجب اللوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال هذا ما أردنا بيانه في إصلاح النفس وإلجامها بلجام التقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله.
5: في كتابه في سبيل الرجال في معرفة المقامات والأحوال ورضي الله عنكم وعنا بكم إلى أن قال: المقام العاشر في المعاملات التسليم. التسليم هو تسليم القوى الروحية والجوارح البدنية وجميع المواهب الإنسانية لخالقها وبديعها سبحانه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم في البدايات تسليم القلب للأحكام الشرعية ولو كانت حكمتها غامضة، بل يقوم بها العبد تعبدا بدون بحث وراء علتها حتى تكون خالصة لوجه المعبود سبحانه. التسليم في الأبواب استسلام القوى الحسية والمعنوية للقيام بمقتضى الأحكام الشرعية والإذعان لها مع الفرح والسرور عند القيام بأحكام الشريعة. وإن كان العبد يقاسي عناء الجهاد فهو في بهجة بتوفيق الله له حتى يقوم بما يرضيه سبحانه. التسليم في المعاملات تسليم الأحكام القدرية والأحكام الشرعية التي تكون أسرارها فوق مستوى العقول، فيقول للعقل: قف عند حدك وسلم الأحكام للحاكم سبحانه وطأطئ الرأس ذلا وعبودية لمولاك وفر من الأوهام، فهي خصم عنيد يوقف السالك في السير ويعوقه عن الوصول وتوجه إلى الذوق الروحاني، فإن حلاوة المعرفة تنسيك الملاذ الحسية. وسلم لمولاك في قسمته لك، فهو الحكيم الذي يضع الشيء في محله وهو أرحم بك من نفسك. فهذه هي معاملات العبد لمولاه التي تنتج الرضا والقوة.

0: قبول. التسليم في الأخلاق، الإذعان لوصايا الحق بأن يتجمل العبد بالصبر مكان الطيش، وبالإيثار وبالعدل مكان الظلم، وبالتوسط في السير حذرا من التفريط والإفراط في جميع الأخلاق، فهذا هو الخلق الجميل في مقام التسليم. التسليم في الأصول، أن تتوجه بالنية في العمل خالصا لوجه الله، طالبا من جنابه أن يمدك بعيون الكشف التي تطمئن قلبك بالصدق والإخلاص لله، فيكون سيرك عن شهود وعيان، والطمع في وسعة الحق أن يدخلك في مقام الأنس مع حفظ الأدب اللائق لتلك الحضرة، فإن البسط والسرور والجمال والفرح يسهل السير على السالك. فهذه الأصول التي يعول عليها السالك في مقام التسليم. التسليم في الأدوية.
1: نعم، هكذا ذكر لنا معاني التسليم. والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى من أعظم خصال الإيمان، والناس فيه على درجات. واستشهد بالآية: فلو ربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا خير لنا في حياتنا وفي أخلاقنا وفي أفكارنا وفي معاملاتنا من منهج ربنا ومما دعانا إليه هو رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسلم تسليم للأحكام بالعمل بها، وللأقضية والأقدار بالرضا بها. ويقول ذكر لنا التسليم في البدايات والأبواب والمعاملات وفي الأخلاق وفي الأصول 5 من 10. فالتسليم في البدايات قال تسليم القلب للأحكام الشرعية ولو كان حكمتها بعيدة عن ذهن الإنسان، يقوم بها تعبدا لله تبارك وتعالى. والتسليم بعد ذلك في الأبواب استسلام القوى الحسية والمعنوية للقيام بمقتضى الأحكام الشرعية، الإذعان مع الفرح والسرور والتعظيم. ها، وإن كان يقاسي عند القيام بها مجاهدة وعناء وشدة. ثم التسليم في المعاملات، يسلم الأحكام القدرية والأحكام الشرعية التي تكون أسرارها فوق مستوى العقول. يقول للعقل قف عند حدك، سلم الأحكام للحاكم سبحانه، تعطئ الرأس ذلا وعبودية لمولاك. قال الله: لأعلم الخلق به وبأسراره في الحكم والوجود كله، قل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما أرسلناك عليهم وكيلا، ما أرسلناك محفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ويقول له: قل لهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن أصبت ربي عذاب يوم عظيم. وهكذا قال: وفر من الأوهام فهي خصم عنيد يوقف السالك في السير، توهمات ويعوقه عن الوصول، يعوقه عن الوصول. توجه إلى الذوق الروحاني، فحلاوة المعرفة تنسيك الملاذ الحسية. وسلم لمولاك في قسمته لك، وكن راض بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش، وكن صابر وشاكر، تكن فائز وظافر، ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ثم التسليم في الأخلاق، قال الإذعان لوصايا الحق فيتجمل العبد بالصبر بدل الطيش، وبالإيثار والعدل مكان الظلم، وبالتوسط في السير بعدا عن الإفراط والتفريط. هذا التسليم في الأخلاق. ثم التسليم في الأصول، أن تتوجه بالنية في العمل مخلصا لوجهه تعالى. تطلب منه يمدك بعين كشف، يطمئن قلبك بالصدق والإخلاص لله، فيكون سيرك عن شهود وعيان. لا إله إلا الله. تطمع في سعة الحق تعالى، يدخلك مقام الأنس والرضا وال

0: برحمته فبذلك فليفرحوا. ويكون المؤمن في المسجد والعبادة كالطائر في البستان، فرح مسرور يتنقل من غصن لغصن من شجرة لشجرة. والمنافق في المسجد كالطائر في قفص، خرج رجلا خرج راسه وبقيت رجلا. حوله لكم يضيق من المسجد ومن فائدة الخير. الله يرزقنا الفرح بفضله ورحمته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب شرح العينية، نظم سيدنا الحبيب القطب عبد الله بن علي الحداد بعلوي، تأليف السيد الشريف العالي المنيف العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي بعلوي، نفعنا الله بهم وبعلومه وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. إلى أن قال: فأما قول سيدنا الناظم رضي الله عنه آمين: الشيخ نور الدين ثم محمد ويليه عيسى ذو المحل الأرفعي، فذكر في هذا البيت ثلاثة من أصوله وشيوخه: العلويين، النبويين، الفاطميين، الحسينيين، وهم عيسى وأبوه محمد وأبوه علي العريضي ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين الصبط بن الإمام علي رضي الله عنهم. فأما الإمام السيد علي بن جعفر فهو أبو الحسن شمس أهل البيت وقمر عترة الرسول، ذو السر المصون والعلم والعلم المكنون، نور الدين علي العري.
2: منبه الطاعات.
1: المدينة المشرفة كان مقيما به وبه مات. كان رحمه الله عابدا.
0: كان مقيما فيه وفيه مات.
1: نعم. فيه مات. نعم. كان رحمه الله عابدا وفيا جوادا سخيا عالما كبيرا، وهو أصغر أولاد أبيه سنا وأطولهم عمرا.
0: أخوه موسى الكاظم من أكبرهم سنا وتلقى عمده، وهو شاركه في الأخذ في صغره عن والده وكمل أخذه عن أخيه موسى الكاظم علي العريضي أبناء سيدنا جعفر الصادق.
1: ومن أجلهم فضلا مات أبوه وهو طفل، أخذ عن أبيه وصحبه وأخذ عن
0: وصحبه
1: وأخذ عن أخيه موسى الكاظم ابن جعفر وعن الحسن بن زيد بن علي، وروى عنه ابناه محمد وأحمد.
0: الحسن بن زيد بن علي زين العابدين. طيب.
1: وروى عنه ابناه محمد وأحمد وحفيده عبد الله بن الحسن بن علي وابن أخيه إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر الصادق. والإمام البزي صاحب القراءة وطال عمره حتى ألحق الأحفاد بالأجداد وسمع الناس منه طبقة بعد طبقة. وكانت ولادته بالمدينة المشرفة ونشأ بها.
0: ألحق الأحفاد بالأجداد يعني بأخذ الأحفاد عنه، شابهوا أجدادهم وساووهم في رتبة السند، فأجداد هؤلاء أخذوا عنه، أولادهم أخذوا عنه، والأحفاد أخذوا عنه، فألحق الأحفاد بالأجداد، صار سند الأحفاد نفس سند أجدادهم في الأخذ عنه. طيب.
1: وكانت ولادته بالمدينة المشرفة ونشأ بها، ثم سكن العريض وكان قبره بالعريض، وقد اندرس، ولكن أظهره السيد الجليل زيد بن عبد الله بأحسن،
0: وهو بأحسن
1: بأحسن
0: بأحسن
1: بأحسن زيد بن عبد الله بأحسن، وهو الآن معروف. وقال الذهبي في الميزان: علي بن جعفر الصادق روى عن أبيه وأخيه موسى والثوري، وروى عنه الجهضمي والبزي والأوسي وجماعة، وروى له الترمذي في كتابه. وقال أيضا في الكاشف كتاب له أعني الذهبي: علي بن جعفر بن محمد روى عن أبيه وأخيه موسى، وروى عنه ابناه محمد وأحمد وطائفة، توفي سنة 1200. انتهى. وأسند عنه في كتاب الميزان أعني الذهبي عن آبائه إلى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن والحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأبويهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وقال الشيخ ابن حجر الحافظ في كتابه.
0: وقال الشيخ ابن حجر عليه.
3: وزاد في كتابه 40 في أصول الدين الآن قال: فصل في بيان علاج العجب. العجب جهل محض، فعلاجه العلم المحض، فإنه إن أعجب بقوة

0: وبمال وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره فهو جهل أيضا إذ ليس ذلك إليه، فينبغي أن يعجب بمن أعطاه ذلك من غير استحقاق، وينبغي أن يتفكر في أن زوال ذلك مخوف على القرب بأدنى مرض وضعف،
1: مخوف
0: على القرب بأدنى مرض وضعف، وإن أعجب بعلمه وعمله وما يدخل تحت اختياره فينبغي أن يتفكر في تلك الأعمال بماذا تيسرت له، وأنها لا تتيسر إلا بعضو وقدرة وإرادة ومعرفة، وأن جميع ذلك من خلق الله عز وجل. وإذا خلق الله تعالى العضو والقدرة وسلط الدواعي وصرف الصوارف كان حصول الفعل ضروريا، فليس للمضطر أن يعجب بما يحصل منه اضطرارا إذ هو مضطر لاختياره، فإنه يفعل إن شاء أو لم يشاء مهما خلقت فيه المشيئة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمفتاح العمل انجزام المشيئة وانصراف الدواعي الصارفة مع كمال القدرة والأعضاء، وكل ذلك بيد الله تعالى. أرأيت لو كان بيدي ملك مفتاح خزانة فأعطاك إياه فأخذت منها أموالا، أتعجب بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق أو بكمالك في أخذه؟ وأي كمال في الأخذ بعد التمكين؟ فصل.
1: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والفضل فضل الله، والحمد له والمن له، والعباد مسخرون من الملائكة والإنس والجن وغيرهم من الكائنات، كلها مسخرات مقدر لها الأمر، ليس لها من الأمر شيء، فما كان من فضل وجود فمن الله، وله الفضل وله المنة، لا إله إلا هو، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم ما أمسى بنا من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. رزقنا الشكر ورزقنا الإنابة ورزقنا عيننا على الذكر ورزقنا الصبر ورفعنا مراتب القرب منه دنو إليه، جعلنا من درام عن عنايته في جميع الأطوار وإلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل
2: وسلم.
1: ربنا انفعنا بما
2: علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا، قرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر،

نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذلك.

كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود.

عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون

0: لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونستجل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات من الشكوك يظنن يا الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم سخرت الجبال الحديد لداود سخرت الرياح الشياطين الجن وسليمان سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد صلنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك منا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المضي والمرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأوقان فهم مقمحون.

هاميم هاميم هاميم هم لو رجع النصب علينا لانصران هاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب يا قابل التوب شديد عقاب الطول لا إله إلا وإليه المصير.

حمايتنا سيكفيكهم الله والسميع العليم سعد العرش مسبول علينا عين الله نادرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في

وجعل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوجعهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك بصرني بك واقمني بشهدك عرفني الطريق اليك واونا علي بفضلك البسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي.

الشداد لا خفي اللطف يا لطيف السنيا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله. يسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات. لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا أبلغ علمنا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: قال الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين وفي الأربعين أصل من أصول الدين، إن مرجع جميع الأخلاق التي في الأرض الفاضلة ترجع إلى خلقين فقط. جميع الأخلاق تتفرع من هذين الخلقين، الخلق الأول الشجاعة، والخلق الثاني العفة. يقول كل خلق مثل ماذا؟ الكرم. قال الكرم فرع عن الشجاعة، لأن الإنسان لينفق المال يحتاج إلى شجاعة مع نفسه، عندما تخوفه النفس من الفقر يكون شجاعا ويبذل المال. الحياء يحتاج إلى عفة. كل خلق حميد حسن يرجع إما إلى الشجاعة أو إلى العفة. والشجاعة معناها إقدام، الشجاع يقدم على فعل شيء يخاف منه غيره، والعفة معناها إحجام، يمتنع عن فعل شيء يتجرأ عليه غيره. عفت نفسه عن أكل الحرام، عفت نفسها عن العلاقة المحرمة، وإن كانت نفسها تشتهي هذه العلاقة، إن كانت نفسه تشتهي هذه اللقمة، لكن العفاف منع الإنسان من الإقدام على هذا الفعل. إذن الشجاعة إقدام والعفة إحجام، فجميع الأخلاق في الأرض بين إقدام وبين إحجام. يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن خلق الشجاعة هو ثمرة من ثمار صفة قوية في نفس الإنسان، قوة في الإنسان اسمها قوة الغضب. قوة الغضب إذا اعتدلت هذه القوة صارت شجاعة، وإذا ازدادت عن حدها تعتبر تهورا، وإذا تراجعت عن حدها فضعفت تعتبر جبنا، هذا جبان، لأن ما عنده انفاذا لغضبه على وجه حسن، وهذا متهور. لو أحد كان يسوق السيارة ودخل على سيارته بالخطأ يقوم ويصارع ويضارب، ماذا؟ غضب، لم يستطع أن يضبط غضبه ويظن أنها شجاعة، هذا تهور وليست شجاعة، هذا انفاذ الغضب في غير محله وليس هو المحمود المطلوب في ديننا. إذن فالشجاعة ثمرة لقوة الغضب إذا اعتدلت. قال كذلك العفة هي ثمرة لقوة الشهوة إذا اعتدلت. كيف؟ قال قوة الشهوة إذا اعتدلت أثمرت العفاف. احتاج الإنسان اشتهى طعاما يأكله بالحلال، ما وجد الحلال في الذي يشتهيه من أنواع الطعام يعف يحجم. احتاج الإنسان إلى صلة غريزية بجنس آخر تحركت رغبته وغريزته منعها إلا بالحلال. إذن العفة هي ثمرة اعتدال الشهوة في نفس الإنسان، اشتهاء الإنسان، ميل الإنسان. فكيف يعتدل الغضب ليكون شجاعة وتعتدل الشهوة لتكون عفة؟ قال الإمام الغزالي بأن نسلط عليها قوتين. القوة الأولى قوة العقل، التفكر، الاعتبار، ما عاقبة هذا الشيء الذي سأصل إليه. والقوة الثانية هي قوة العلم، الشريعة. الله قال أن هذا حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا حرام، ها وعقلي يخبرني أن ما دام الأمر قد جاء من الله ورسوله ينبغي أن ألتزم وإلا خسرت في الدنيا والآخرة. أصبح تسليط قوة العقل التفكير في عواقب الأمور، أنا الآن لو سرقت ربما أنال مكسب بسيط، لكن قد أفتضح في الدنيا فأضيع مستقبلي الدنيوي، وإن لم أفتضح في الدنيا في الآخرة ستكون الفضيحة الكبيرة والعياذ بالله والعذاب الكبير. إذن العقل والعلم إن سلطت قوتهما على الغضب وعلى الشهوة أثمرت اعتدالا يوجد شجاعة ويوجد عفة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات ذات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله.

حين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب وللناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك

ملائكتك وجميع خلقك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملتك.

رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر

أنت رب العرش العظيم. شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ

بك استجير، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفة عين. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اسالك العافية في الدنيا والاخرة، اللهم اني اسالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة.

فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, سلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه, زينة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي أستغفر الله الذي

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا

الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزينة عرشه.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

المؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي.

0: محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنته.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوي الحمد يرحمكم الله. استقيموا واتمنوا أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حاولوا من أكبر الأقام، استشر عظمة من تدفون بين يديه. قدم قليل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

then. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

Aminha, Allahu Akbar, Subhanallahu liman hamida. Min shay'in ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

그만 نعم سمع الله لمن حمده بنا لك الحمد حمدا كثيرا ومدى ما شئت ان شاء الله اكبر سبحان الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليك أيها الأخوة أشهد أن لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم ونعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي تعالى بحمده الله أكبر

بالله نحمده اللهم صل على سيدنا محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله من السلام. حينا ربنا من السماء من حنا ربنا. تبارك وتعالى الجميع اللهم لا مانع لنا لا ردنا اللهم لا مانع لك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد في ويميت.
1: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض المي

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا

صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصول مفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

الخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئة الله، بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئة الله.

شر الظالمين يا متينك في شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع

بصير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الفاتحة إلى أرواح ساداتنا كسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمودين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، تحوى علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا، يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا، يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت

ليلهم في صلاتهم خاشعون حاذر ملاك من أقفال تشهد عظمة من تقفون بين يديه إن من تزويت الصفو من تمام الصلاة استو. الله أكبر لا شريك له بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن

ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحليل. أيها النبي بارك الله فيك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. الحمد لله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة العالمين في كل وقت وحين، وسندكم المتصل الإمام الشعراني من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: باب جامع لفضائل الذكر بجميع أنواعه مطلقا ومقيدا، وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبه يكون ختام ربع العبادات، وفيه فصول: فصل في فضل قول لا إله إلا الله. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم الله عليه النار. وقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أخبر بها الناس يا رسول الله فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر. وفي رواية قيل: يا رسول الله، وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عما حرم الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له 4000 ذنب من الكبائر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي، إنما أريد شيئا أن تخصني به. قال: يا موسى، لو أن السماوات 7 والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ يعني أهل الكتاب. قلنا: لا يا رسول الله. فأمرنا بغلق الباب وقال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة، ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم.
2: الله أكبر.
1: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جددوا إيمانكم. فقال له رجل: يا رسول الله، كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد قال لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخبركم بوصية نوح عليه السلام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أوصى ابنه باثنتين، فقال لابنه: يا بني، أوصيك بقول لا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهما. ولو أن السماوات والأرض وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقصتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ثمن الجنة لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يستخلص الله تعالى رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، حتى إذا ظن أنه هالك أحضرت له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: إذا كان الذي يكفر بالله تعالى طول عمره، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عمره، يكفر عنه جميع سيئاته، فكيف بالعبد المسلم الذي يقولها طول عمره؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل
1: وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويشكر من شكره، لا إله إلا هو أذن لنا بذكره، ونشهد أنه أرسل إلينا عبده محمد بن عبد الله رسولا بشيرا نذيرا داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، فجعله القدوة لنا، فهو سيد الذاكرين وسيد الشاكرين وسيد العابدين لرب العالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك الأمين المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل قرب الله وأحبابه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فابتدأ الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر بابا في فضائل الذكر يختم به ربع العبادات من هذا الكتاب، وجعل الفصل الأول في فضل قولي لا إله إلا الله، حققنا الله بحقائقها وجعلنا من خواص أهلها عنده، وأحيانا عليها وتوفانا عليها، وحشرنا في زمرتي كمل أهلها، اللهم آمين. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو قال من نفسه. وفيه إشارة إلى أن الذي يقولها مخلصا يكثر منها ويتولع بها ويجعلها من أوراده، وهي أعظم الأذكار، وفيها ثبات الإيمان وزيادته. قال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من ذكري لا إله إلا الله. ويأتي ذكرها أولا بالمعنى الأول وهو لعامة المؤمنين، أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فكل ما عبد سواه فباطل ولا يستحق العبادة إلا هو. ثم يتسع قلب المؤمن إذا أكثر منها بحضور قلب، ويفهم من معناها أنه لا مقصود إلا الله، ولا ينبغي له قط أن يقصد غير الله بحال من الأحوال، ولا يكون له في جميع أقواله وأفعاله وأحواله قصد إلا الله، فيذكر لا إله إلا الله وفي شعوره معناه مع لا معبود الله لا مقصود إلا الله. فإذا أكثر من ذلك ووضب عليه والتصق بقلبه نور لا إله إلا الله ومعناها اتسع المعنى عنده، فأصبح يستشهد فيها مع قول لا مع لا معبود إلا الله ولا مقصود الله، يستشعر فيها أن الوجود الحق له وحده، وأنه هو بنفسه وجميع الكائنات من حواليه، هذا الإنسان وجميع من حواليه خلقه وإيجاده لا وجود لها بأصلها من أصلها قط، فأصلها عدم، إنما أوجدها على الوجه الذي أراده وبصورة التي أراده وبصفات التي أراده، ويسيرها كما أراده وينقلها في أطوارها كما أراد، فالوجود الحق له وحده، فيصير حاملا معنى قول لا موجود إلا الله. فإذا واظب على ذلك وداوم عليه مقبلا متوجها إلى الله تعالى انقدح في قلبه معنى رابع، وهو معنى الشهود، فمعناه لا مشهود إلا الله. فهكذا يقول بعض العارفين أكثر من لا إله إلا الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله، وتصير لا إله إلا الله ممتزج نورها بلحمك ودمك وعظمك وشعرك وبشرك وما إلى ذلك، وإنما بكثرة الذكر يظهر سر ما في القلب. قال الله لأكرم خلقه عليه عبده المصطفى محمد فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنب كل مؤمن المؤمنات. وأورد لنا الحديث الآخر أفضل الحسنات لا إله إلا الله، والذكر يشمل هذا من أفضل الأذكار، والذكر يشمل أن يكون القلب ذاكرا لله تعالى، فعلى العموم في أي بأي عبادة وبأي قربة، وعلى الخصوص أن يستشعر اطلاعه عليه ويستشعر صفاته سبحانه وتعالى ومعاني أسمائه، مسبحا أو مهللا أو مكبرا أو حامدا أو محوقلا أو محسبلا إلى غير ذلك. و نص الله في القرآن على الكثرة من الذكر، ولم يوصي بالكثرة بشيء من الأعمال في صريح القرآن إلا بالذكر، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، وقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويؤمر المريد السالك الذي يريد السير إلى الله تعالى بالإكثار من لا إله إلا الله في خلوته وجلوته، وقد اشتهر بين صلحاء أهل اليمن قراءتها 120,000، وسموه بالثقب الأهدلي. ويقول الإمام علي بن عمر الأهدل عليه رحمة الله تعالى يقول بعض من أخذ عنه وتلقى منه يقول لي كنت جوهرة غير مثقوبة فثقبني، وإذا ثقبت الجوهرة زادت قيمتها وعظمتها رغب فيها وانتفع بها حتى ثقبني الأهدل. ماذا قال؟ بإعطاء 100,000 و20,000 من لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000، فسمي بالثقب الأهدلي، وكان يذكر الإمام عبد الرحمن بن محمد المشهور رؤيا لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأجازني فيها أن آتي كل يوم ب300 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى لنا بأحاديث من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم الله عليه النار، وقال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر به الناس؟ قال فلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا، أي يقصروا في الأعمال الصالحة ويظن أنه يكفي أن يقول هذه الكلمة ولا يستشعرون حقيقة أن معناها تطهير القلب وتنقيته وزيادة الرغبة في الطاعة والعبادة والإكثار منها، فيفعل الذكر في أصحابه كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال وما المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا، وضع الذكر عنهم أوزارهم أو المستهترون بذكر الله، بل وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا. وفي الحديث أيضا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، قال ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله. ويا ذاكر الله يا بشراك نلت الأمان. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عبد قط لا إله الله مخلصان إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبت الكبائر، إذا كان قائلها بعيدا عن كبائر الذنوب مجتنبا لها فقوله إياها بالإخلاص يفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش. وفي خبر أنه يتحرك لها عمود تحت العرش، فيقول الله أسكن، يقول لا أسكن حتى تغفر لقائلها، يقول لقد غفرت له. هكذا والحديث عند الترمذي والنسائي. ها ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصان لفتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبت الكبائر. وفي رواية قيل يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عما حرم الله عليه. وجاء أيضا عن أبي هريرة أنه سأله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قال وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله، ما حرم الله عليه، يعني نورها في القلب الفؤاد يملأ القلب بهيبة الله وإجلاله فيبتعد هذا القلب وصاحبه عن أن المعاصي صغيرها وكبيرة فتحجزه عما حرم الله عليه. كان صلى الله عليه يقول من قال لا إله إلا الله ومدها، أي للتعظيم للتعظيم، ومد تعظيما وإكبارا ولا إله إلا الله، إذا مد على وجه التعظيم والإجلال هدمت له 4000 ذنب من الكبائر. يقول رواه الطبراني في الأوسط. روى اللي قبله هذا عزاء المتقلين دي في كنز عمال لابن النجار عن أنس رضي الله عنه، وروي موقوفا على بعض الصحابة أنه كان يقول من قال لا إله إلا الله فمد بها صوته تعظيما غفر الله له 4000 ذنب من الكبائر. كان صلى الله عليه وسلم يقول قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال قل لا إله إلا الله. يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال قل لا إله إلا الله. يا ربي إنما أريد شيئا أن تخصني به، قال يا موسى لو أن السماوات 7 والأرضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فما أعظمها. قال بها يبتدئ المبتدئون وإليها ينتهي المنتهون، فتكون أهم الأذكار للمبتدئ حتى يتنقى ويتصفى بسرها، وهو يستشعر معاني لا معبود إلا الله ولا مقصود إلا الله ولا موجود إلا الله ولا مشهود إلا الله، حتى يذوق من ذلك ذواقا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول أفضل السبع في كفة عندكم هكذا مكتوب، يعني يعني المراد بسبع سما سبع دون سبع كما في الحديث اللي قبله في كفة ولا إله الله في كفة، في لفظ لو وضعت السماوات 7 في كفة سبع وكان في كفة سما سبع دون سبع في كفة ولا إله الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، وقال هنا مالت بهن لا إله إلا الله. كانت تقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، فإن الدعاء في الحمد لله، قالوا إن المستشعر للفضل الرباني والنعم المتواترة فالحامد لله على ذلك متعرض للمزيد فجعلها دعاء الحمد لله، جعلها من الدعاء لأنها تستوجب استشعار قائلها بمنة الله عليه وفضله وتقديم شكره له، والشكر يقتضي المزيد، ففي معناها الدعاء. كما يسأل بعض السائلين الناس فيجي عند الإنسان يمدحه والمعنى أعطني، يجي يمدحه من شان يعطيه، فيكون سأل بالمعنى، وكذلك من يحمد الله تعالى فقد سأله الحمد لله. قال وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول كنا عند صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب، يعني أحد من أهل الكتاب من اليهود أو من المشركين، قلنا لا يا رسول الله، فأمرنا بغلق الباب، قال ارفعوا أيديكم قولوا لا إله إلا الله، فلقنهم إياه صلى الله عليه وسلم، فرفعنا أيدينا ساعتهم وقال الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخفي معي، ثم قال ألا أبشروه فإن الله قد غفر لكم، مخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والطبراني في مسند الشاميين، بشرهم بالمغفرة بعد أن لقنهم لا إله إلا الله وقالوها بقوله صلى الله عليه وسلم، وبقوله نقول لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها وميت وبعثنا عليها يا باعث، فينبغي أن يكون للإنسان منها ورد، في اليوم والليلة ولا أقل من 100. وذكر الزهن في قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وحميده على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح كان في حرز الله ولم ينبغي لذنب أن يدركه غير شرك بالله ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والثلاثمائة من لا إله إلا الله مستحسنة ويرتب بعض أهل السير لله تعالى وبعض الواصلين بعد كل فريضة 200 من لا إله إلا الله فيجتمع له في خلال اليوم اسمه 1000 مرة من لا إله إلا الله فيصير في كل 70 يوم عنده عتيقة من النار وهي 70,000 من لا إله إلا الله. قال الحبيب سعد بن علوي عدوسي رحمة الله وأن في حضرة السقاف وكرر لا إله إلا الله ففي حضرتين وكمل 70,000 وإذا نقص منها شيء كملته في الحضرة الثالثة وهكذا فخلال أسبوع حضرتين يكمل فيها لا إله إلا الله. كان شيخنا الحبيب جعفر بن أحمد العيدروس الله درجاته ورده كل يوم 70,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا إله إلا الله فيأتي كل يوم 70,000 منها. وكان يرد سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي كل يوم 100,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتجد أكثر المؤمنين ضيعوا على أنفسهم زيادة الإيمان والقرب من الرحمن بإهمال الذكر. إهمال الذكر لا إله إلا الله. قال سيدنا داود في دعاء للرب إلهي إذا وجدتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى غيرهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزهم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا مررت الجنة قال حيل قد ذكر. وفي هذا الحديث عند الإمام أحمد والحاكم المستدرك والطبراني في مسند الشامين أنه أمرهم بإغلاق الباب ولقنهم لا إله إلا الله وبشرهم بالمغفرة صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث تجديد الإيمان جدد إيمان. قال رجل الصلاة كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها في إشارة أن من أهملها وعمل بالسيئات والذنوب ولم يحسن الاستغفار والرجعة أنه يسلب منه الإيمان والعياذ بالله عند الموت. لا إله إلا الله. وهذا معنى قوله قبل أن يحال بينكم وبينها أي بإهمالكم لها وقلة نطقكم بها وتسببكم لإذهاب نورها بالذنوب والمعاصي يحال بينكم وبينها فلا تستطيعون أن تقولوها عند الموت. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد قال لا إله إلا الله في ساعة من ليل نهار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات. فإذا انطلقت لا إله إلا الله من المؤمن جاءت إلى الصحيفة فإذا وجدت سيئة محتها حتى تجد حسنة تجلس جنبه فهي مساحة للذنوب مساحة للذنوب من الصحائف لا إله إلا الله. كان لا أخبركم بوصية نوح عليه السلام. قالوا بلى يا رسول الله. قال أوصى ابنه بثنتين. قال ابن يا بني أوصيك بقول لا إله إلا الله فإن السماوات والأرض ما فيهما لو وضعت في كفة وضعت الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منها منهما. ولو أن السماوات والأرض ما فيهما كانت حلقة فوضعت إلى الله عليها لقصتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد والنسائي في الكبرى. وجاءنا أيضا الحث منه صلى الله عليه وسلم على سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة ما بين سنة الصبح وفريضة الصبح. وقال إنها صلاة الملائكة وبها يرزق كل شيء وهي من أسباب ساعة الرزق. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة قبل صلاة الفريضة في الفجر وبعد سنة بعد أداء السنة. يقول أو قبل السنة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفريضة يقرأ سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. كان زمان يقول ثمن الجنة لا إله إلا الله كما قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان. والتسبيح والتقديس والتنزيه. وفي الحديث الآخر سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قال ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه من كل مخلص. لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أهلها سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم. فإذا فعلوا ذلك ثم قالوا قال الله كببتم لستم بها بصادقين. لا إله إلا الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول يستخلص الله تعالى رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا ينشروا عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. ايش في هذا؟ سيئاتهم ذنوب وطيئة 99 سجل كل سجل مد البصر. فيوقن انه هلك حتى اذا ظن انه هالك وضعت في كفة السيئات هذه كلها. أي جنب الهلاك ينادي لا إن لك عندنا وديعة وإنك اليوم لا تظلم. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول يا ربي وما تكون هذه البطاقة عند هذه السجلات؟ يقول إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فترجح. قال وليس يرجح على اسم الله شيء. فينجيه الله بها وقد مات عليها وكان مكثرا منها. قال حتى إذا حضرت بطاقة في الله من سوف توضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله لا يسبق أعمال ولا تترك ذنبا. الله أكبر. يقول وكان كعب بن الأحبار يقول إذا كان الذي يكفر بالله تعالى طول عمره إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله آخر عمره كفر عنه جميع سيئاته فكيف بالعبد المسلم الذي يقول طول عمره؟ الله سبحانه وتعالى اللهم حين عليها وأمتنا عليها واجعلنا عندك من خواص أهلها. فعلى كل راغب في السير الله والقرب من الله أن يكثر من لا إله إلا الله. ولما قتل أبو منصور الحلاج انكتب دمه على ظهر الأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يجعلنا من خواص أهلها لديه. وهكذا تتوافر وتتكاثر فوائد الذكر بلا إله إلا الله وبقية الأذكار، فيكون صاحبه

0: مذكورا عند الله تبارك وتعالى، فاذكروني أذكركم يقول. ثم بعد ذلك يستحضرها ومعانيها بقلبه، مع وهكذا تتوفر له الخيرات في فوائد وفضائل الذكر، فيما يدفع عنه من آفات وبلايا، وما يعطى من منح ومزايا. رزقنا الله وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته، وألحقنا بأهل محبته ومودته، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين من خيار بريته، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم

ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا

خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق.

لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل.

أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029. بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا على فتح أبواب النفع والعلم لمختلف الشرائح من أبناء منطقتنا الثبرة بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم، واهتماما بربات البيوت ومربيات الأجيال، نعلن لجميع أهالي منطقة الثبرة حارة السعيد بتريم عن افتتاح معلامة نسائية لتدريس وتعليم النساء على النحو التالي: المكان مصلى مسجد المهاجر بالثبرة بعيديد بمدينة تريم. أيام الدراسة: الأحد والأربعاء صباحا من كل أسبوع. الوقت: من الساعة 9:15 إلى الساعة 11:30 صباحا. المنهج الدراسي: تلقين القرآن الكريم تلقينا صحيحا، ومراعاة إتقان التلاوة وأحكام التجويد، دراسة كتاب القاعدة النورانية، دروس في فقه الشريعة الإسلامية، دروس في التزكية والسلوك. تنبيه مهم: هذا اليوم الأحد هو أول أيام الدراسة خاص بالدارسات من السنة الماضية، وعلما بأن باب التسجيل مفتوح للنساء الجدد الراغبات في الدراسة. كما تستمر حلقات التعليم الخاصة بالبنات عصرا بنفس المصلى، فعلى الراغبات من النساء والبنات الالتحاق بمعلامة النساء أو حلقات البنات، زيارة موقع مصلى المهاجر بمسجد المهاجر بالثبرة خلال أوقات الدراسة. والله الموفق والمعين.

0: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.
1: السلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما نواه مشايخنا ومعلمهم الله عز وجل من صالح نيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، حقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم، زيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب، قد مضينا في التوجيهات النبوية الماضية للاكتسابات لنا على أمور مهمة، من أبرزها أننا يجب أن يسكن في قلوبنا أن الحلال موجود بيننا وأن الحرام موجود بيننا، وأننا بما أننا نحب الله عز وجل، آمن به تبارك وتعالى، نخاف منه عز وجل، ونرجو رحمته تبارك وتعالى، نحن سنميل إلى ما أحل الله عز وجل، وسنجاهد أنفسنا على ما أحل الله سبحانه تبارك وتعالى، وكل حرام واضح بين أمامنا نجتنبه لا مرية فيه. ثم بعد ذلك ما كان مشتبها وما كان متشابها نحاول ونجاهد أنفسنا أن نتوقاه ما أمكننا ذلك، هكذا، وبهذا نعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. وكان من المتشابه الذي يجب علينا أن نتنبه منه هو ألا نأكل بألسنتنا، ألا نكسب الأموال بألسنتنا. والمعنى من ذلك أنه لا يجوز لنا أن نمدح مهنتنا أو بضاعتنا أو موقعنا بما يوقعنا في الكذب، أو بما يوقعنا في الزور، أو بما يوقعنا في الغش، أو بما يوقعنا في التدليس، فإن هذه أمور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون في آخر الزمان، وسيكون كثير من الناس في آخر الزمان يكتسبون الأموال بألسنتهم كما تكسب البقرة من الأرض، فتمد بلسانها على الأرض لا تبالي ما أخذت، أحلو أم مر، يابس أم رطب. فبعض الناس هكذا سيمر بواسطة لسانه ويمدح بضاعته أو عمله أو مهنته أو نتيجة ما عنده بما ليس فيه، وهذا من الغش الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من النجش الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح السلعة بالكذب أو إعطاء السلعة أثمان ليغر بها الآخرين. النجش في الأصل عبارة عن التنفير، والمراد به في اللغة العربية في النجش أصله تنفير الصيد ليقع في الشبك، هذا النجش، أن ينفر أقوام الصيد من هنا ومن هنا ومن هنا، والشبك منصوب أمامه فيقع في الشبك، هذا نجش. هذا مثله إذا مدحنا سلعتنا بالكذب، سلعتنا فيها كذا فيها كذا، مهمتنا فيها كذا، مهنتنا فيها كذا، نحن فتحنا مكان لكذا ولكذا بدون صدق، بالكذب والعياذ بالله، أو بشيء يخلط الصدق فيه مع الكذب، فهذا مما وعد به الأمة آخر الزمان، أن بعض اكتسابات الناس ستكون في آخر الزمان بهذا المجال، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكي نحذر منه ولكي نجتنب. وكما ذكرت لكم أننا هناك أمران أساسيان يجب أن نعلم حقيقة أن في العمل نحن نعبد الله عز وجل، فهذا العمل يقتضي منا الجهاد على الصدق، الجهاد على الأمانة، الجهاد على البعد عن الضرر والغرر والخيانة للآخرين، هذا لابد أن يكون فينا، وإلا فكيف يكون التجار مجارين يوم القيامة للشهداء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في رفع راية الدين ورفع راية الإسلام؟ كيف يكون التجار التاجر الصدوق الأمين مع الشهداء يوم القيامة؟ كيف يكون مع الشهداء ينافس الشهداء الذين بذلوا الأرواح وهو إنسان قائم في دكانه أو محله أو متجره أو وظيفته أو يعني مع المكان الذي فتحه سواء كان هندسة أو طب أو غير ذلك، يكتسب الأموال وينميها ثم هو بعد ذلك كالمجاهد؟ نعم، إذا حافظ على الصدق وعلى الأمانة، هذان صفتان أساسيتان يجب أن تكون راسخة فينا عند اكتساب أموالنا. فإذا خرجت هاتين الصفتين وجدت مثل هذا من يمدح سلعته بالكذب، وأعظم من ذلك إذا كان يمدح سلعته بما حرم الله. الآن كثير من السلعات هي معروضة بشيء أيصل مخالف للشريعة، يجيب لك شيء ويجيب لك جنبه حرمة مكشوفة أكثر مما هي مستورة. هذه يعني هل هذه المرأة إذا استعملت هذا الأمر أو هذا اشترى هذا بتكون يعني شكلها في هذا الشكل؟ هذا عبارة عن مدح للسلعة بلسان الحال، ولكنه بالكذب، والكثير منه ليس الغرض منه مدح السلعة ولكن الاصطياد، كما قلت لكم اصطياد لذوي القلوب المريضة، عندما ينظر إلى شيء وينظر إلى شكل جميل فيستروح له، هو يظن أنه استروح للبضاعة وهو في الحقيقة استروح لمن؟ للصورة الموجودة عنده، فيقع في الشبك فيشتري ما ليس بثمنه أو ما حقه أن يكون أقل من ذلك، الثمن. وكما علمتم اليوم أتيحت للناس كليات أتيحت لنا لأجل التسويق، ونسأل بعض الأحباب كنا نقول تدرسون عين؟ قال ندرس تسويق، يعني بكالوريوس ماجستير دكتوراه في التسويق، كيف يسوق؟ حتى قدروا أن يقنعوا الواحد منا أن يشتري شيء بثمن ليس بالقليل، شيء لا يستعمله طولة عمره. سيجد بعض الناس خاصة ليس في هذه البلاد، خاصة في البلاد التي فيها ثراء، كثير من الأمور الموجودة عندهم طول عمره ما يستعمله. ليش اشتريته؟ أنت طول عمرك ما استعملته؟ الذي سوقه له عرف كيف يقنعه أن يشتريه وهو ما بيستعمله، طول عمره ما بيستعمله. ومن أبرزها عندنا كيف قدروا يقنعونا في الزواجات أن نشتري مثل أوعية القهوة، أوعية الشاي خاصة للعريس، خاصة للعروسة، خاصة لكذا، وكثير منها يموت العريس ويموت العشيبون، يطلع الشيب على المرأة ويطلع الشيب على الرجال، وعادهم ما استخدموها. من أقنعنا بذلك؟ التسويق أقنعنا أن نشتري شيء تمضي أكثر أعمارنا لا نستعمله ولا نستخدمه. التسويق أقنعنا بذلك، هذا مهارات يدرسونها في نفسية الإنسان، يعرفون كيف هذا نوع من النجش الذي نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ينفر هذا الإنسان حتى يشتري هذا الشيء، يقنع حتى يدخل السوق غير مقتنع، لا يريد أن يشتري، فيجد نفسه يشتري، والآخر يقول لك هذا ربما ملقي قراه، والآخر يقول لك ربما ملقي، لا أحد ملقي قراه يا أخوي ولا أحد ملقي صاف. هذه دراسات لنفسيتك أنت، فإذا وجدوا إنسانا مريضا أو إنسانا لم يتحصن بالمفاهيم النبوية بالتوجيهات النبوية، وقع وقع في الشبك. هذا النوع الذي يقع في الشبك، إما إنسان غير محصن بالتوجيهات النبوية، بالأدعية النبوية، بالأذكار النبوية، غير محصن، وإما إنسان محصن ولكن عنده نوع من المرض، فاصطيد بما عنده من المرض، ميول إلى النساء، يحب ينظر إلى النساء، تعجبه هذا الشكل، يعجبه هذا الزي، فهذا النوع الذي يصطاد ويقل هذا عند العقلاء النبهاء المصغين لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقل هذا عندهم، ويكثر في مثل هؤلاء. كما علمت، لقيت واحد من أصحابي ممن أحسبه من الأخيار، فرأيت معه سيارة، كم اشتريت هذه السيارة؟ قال اشتريتها بكذا وكذا. بعدين قال لي لو واحد في بلادكم، طبعا التقيت به في الخارج، قال لو في واحد في بلادكم بغيب يبني مسجد، قال كم بيكلفه؟ قلت له سعر السيارة حقك، بيشتري لك قطعة أرض وبيبني لك مسجد، سعر السيارة حقك. واشتريت انت وليش انت اشتريت السيارة؟ قال والله يعني هكذا جاءت لحظة كذا منافسة، قلت والله نشتريها، قال والله نشتريها، ما عاد خرجت الا قلت اشتريتها. سبحان الله، تسويق بعض من الإنس وبعض من جند إبليس، سوق لهذا الشيء. طيب، نأخذ في توجيهات جديدة من توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تبارك وتعالى، قال: باب أفضل الكسب البيع، وعمل الرجل بيده، ومنه كسب ولده. سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما يدخل إليك من الأموال بطريقة البيع أو بعمل يد، شيء تعمله بيدك، أو ما يأتيك من كسب ولدك. ثلاثة أبواب هذه من أفضل المكاسب الحلال التي تدخل عليك، وأبرك المكاسب لك. ثلاثة أبواب تدخل عليك منها الأموال. قال فيها: باب أفضل الكسب، أفضل أنواع الكسب البيع، وعمل الرجل بيده، ومنه كسب ولده. قال عن جميع بن عمير عن خاله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، إيش أفضل الطرق التي نكسب بها الأموال؟ قال: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده. بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وعن رافع بن خديج قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: هو الأفضل، الأفضلية هذا في الخير، في الثواب، في الأجر. في الرواية الأخرى: أي الكسب أطيب، يعني في الحلال أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إذن عندك بابان عظيمان من أبواب الكسب، إما العمل باليد، شغال باليد، إيش تبيع، إيش تشتري، إيش تعمل، إيش مهنتك، هذه مهنة يد. حتى الطبيب مهنته، خاصة الطبيب الجراح، الطبيب هذا مهنته، هذه مهنة يد عامل مهنته مهنة يد، أو إنسان بيع، بالبيع والشراء، كل بيع مبرور. قال العلماء: البيع المبرور الذي لا غش فيه ولا خيانة، هذا البيع المبرور، بيع مبرور لا غش فيه ولا خيانة، مش حرام، طهر فيه الإنسان عملا ومعاملة ومكانا وزمانا، طهر فيه الإنسان عملا ومعاملة ومكانا وزمانا، فلا العمل محرم ولا الزمان محرم ولا طريقة العمل محرمة ولا مكان العمل محرم، هذا بيع مبرور مبروك على صاحبه، فيه الثواب العظيم وفيه الحلال من الله لهذا الإنسان. وكل بيع مبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن أبي الدنيا: تسعة أعشار البركة في التجارة والعشر في المواشي. تسعة أعشار البركة في التجارة والعشر في المواشي، لأن صاحب المواشي هذا غالبا لا ينفع نفسه، معه مواشي ويأكل من لحومها ويشرب من ألبانها، لكن هذا صاحب التجارة هذا الذي ينفع الناس. كما قلت لكم صاحب التجارة يجاهد، يجاهد ماذا؟ أول يجاهد نفسه حتى لا يدخل المال عليه من غير حل، الثاني يجاهد الزبائن الذي أمامه، قد يحتاج الزبون إلى نصيحة، قد يحتاج إلى توجيه، قد يحتاج إلى أمر بالمعروف، قد يحتاج إلى نهي عن إلى نهي عن المنكر، قد يحتاج الزبون. فبلطف وبتوجيه، أعجبني مرة من المرات كنت مار عند واحد صاحب مهمة في مكان، فدخل عليه زبون في إزار وإزاره إلى نصف السرة، جاء هذا قال أور قبل من عاملك رفع إزارك، رفع إزارك، فإنما أسفل من السرة فهو، قال ارفع إزارك، ارفع إزارك، تعال أهم بنتعامل. ما يحجز الإنسان عن حسن المعاملة رغبة أن يكسب الزبون، ولا تعارض أيها الإخوان، لا تعارض بين كسب الزبون ونصيحة الزبون، لا تعارض بين أن يكسب الإنسان من المرأة فتشتري منه وبين أن يوجه النصح إلى المرأة أو إلى الرجل، لا تعارض بين ذلك. نعم الجافي الغليظ الذي يتكلم بها يتكلم بغلظة وبجفة، هذا ما حد يحبه أن يبيع ولا ما يا أو لا يبيع، يشتري أو يتعامل أو لا يتعامل، حتى ولو كان الناس محتاجون إليه سيذهبون إليه وهم يتمنون أن الله يقلعه. نشوف بعض الناس يجون يدخلون عند ناس هم محتاجين إليهم حتى كطبيب وكذا أو كممرضة أو كشخص عامل في موقع الفلاني أو مسؤول في الموضع الفلاني، يروح يجي من عنده يقول الله يقلعه، دعوات الخلق يوم واحدة منها بتاء، يوم واحدة منها بتصيب وبياء وينقلع. انت تشوف ان كثير من المسؤولين ينقلعون من اماكنهم ضمنهم هكذا جات بالصدفة، لا والله دعوات الناس عليه، بهم دعوة الناس، لا اخلاق ولا اتقان في البعض سواء كان عمال او موظفين رسميين او غير رسميين، لا اخلاق ولا اتقان. ليش؟ انسان ما دام عنده خلق بالخلق يوجه اختاه، غطي كذا يكي كذا، لا يليق، لا تضحك في كذا، لكن اختاه بلطف وبحسن لو نصح حتى المرأة فضلا عن أن ينصح الرجل، ولو المرأة أو الرجل نصحتها فخرجت من دكانك ولم تشتري شيء هذا أبرك لك وأحسن لك، ولن تجد فقد شيء تركته لله، لن تجد. أبو عثمان المارزي هذا رجل من علماء العربية، مرت به أيام حالك شديدة، هو في بيته وزوجته، ما عنده إلا زوجته، لا عشاء لا غداء، يوم يومين تمر عليه نوجد الغداء ما وجد العشاء، فقالت زوجته أخرج اشتغل اعمل لنا شيء، أنا مشغول بتعليم الطلبة ماذا أفعل. فجاءها بعد أيام وقال لها هذا عرض، قال مالك مهموم، قال هذا عرض ابتلاء. إيش عرض ابتلاء؟ قال فلان ابن فلان اليهودي طلب مني أن يقرأ علي كتاب اسمه الكتاب لسيبويه إمام النحو، بيقرأه علي بثلاث سبائك ذهب. قالت جاءتك الغنيمة إلى الدار، بيقرأ لك بثلاث سبائك ذهب اقرأه. قال ولكن هذا الكتاب مستدل فيه بآيات القرآن وشواهد الحديث، وأنا أكره أن أرى غير المسلم يحمل أمامي ما فيه كلام الله وكلام النبي. قالت له لا عليك، هذه عربية، أنت ما تعلمه الدين، أنت ما تعلمه لا اللغة العربية. قال لا أكره ذلك. قالت يا رجل إننا لا نلقى عشاء ولا نجد غداء، قالها أكره ذلك فرفض. جاء له اليهودي قال له ثلاث سبائك بضيعها، قال له لا أرغب، وراح الرجل اليهودي قال ضيع الصفقة الرجال. بعد أيام طرق عليه الطارق باب، من؟ قال ولي الأمر الحاكم حق البلدة سلطان بغاك. قال الرجل يبيت بلا عشاء ويصبح بلا غداء ويدعوه السلطان، لا بس ذهبنا. جاء السلطان ماذا عندك؟ قال عندنا الأولاد كبروا ونريد أن نعلمهم كتاب الكتاب لسيبويه، تعلمهم الكتاب وسنعطيك 300 دينار كل شهر. قال مرحبا عيال السلطة مسلمين. فانقلب بعد أن كان فقيرا انقلب إلى غني. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان في أي مهمة في أي مهنة اتق الله عز وجل وسيأتيك الفرج من الله. الفقير من باب الذكر. أذكر أني أول مرة خرجت في الدعوة إلى الله عز وجل، خرجت من صنعاء إلى مطار هيثرو بلندن، لا أعرف الإنجليزية وليس معي مرافق، فتعرفت على شاب من الشباب، لي قصة معه أثناء الرحلة. فلما كتبنا في الكرت حق دخول البلدان لأجل حصول على التأشيرة الدخول، أو ما هو التأشيرة، الدخول حق الدخول، هذه التوقيع هذا، فقال لي هو أنت عندك مشكلة في الكرت حقك لأنك لا تقدر أن تعين الموقع الذي تذهب إليه، فستكون عندك مشكلة مع الكاونتر. قلت له إن شاء الله ماشي مشاكل، ما خرجنا إلا في الدعوة وإن شاء الله ماشي مشاكل، وأنت اكتب وتوكل على الله. كتبنا، لم شوف أعطيك الواقع، لما وصلنا أنا وياه وقفنا هكذا في الطابور، الآن أمامك عندك 4 كونتيرات، ثنتين فتحت، واحدة فيها مرأة أمامنا هكذا، واحد فيها رجال. شوف أنا خطر بخاطري، قلت أنت في مشكلة عندك، أفضل تروح عند المرأة لأن المرأة تكون لطيفة في الله، لطيفة في المعاملة، الرجال ذا ما تدري إيش بيصلح بك. طب مباشرة هذا كله كما يقول جاري البحث داخل في في الجهاز حق المخ. قلت في خاطري لا يا أخي، الرجال أيمن والمرأة أمام تيامن، ثم أن تقوى الله تقتضي أنك تذهب إلى الرجل لا تذهب إلى المرأة، اذهب وسيجليها الله. فمباشرة أنا ذهبت كذا وهو توجه كذا، صاحبي هذا توجه نحو المرأة وأنا توجهت نحو الرجل. جيت عند الرجل مسك الكرت حقي هكذا، نذكر مسك الكرت، قال لي وير يعني أين تريد. فكنت أنا ما أعرف شيء، حافظ له عبارة أقول له نو سبيك إنجليش، أنا ما أعرف الإنجليزية طبعا، بريطاني حمر، تعرف البريطاني اللي حمر ككي حمر ويقوم ويقعد، وكل ما هدر هدر هدر هدر هدر هدر معي الكلمة هذي حافظها نو سبيك إنجليش، ولا ورجع ويقوم ويقعد ويشاور صاحبه ونام صر على الكلمة ذي ما غيرتها أبدا، وعادنا ما حتى انطقها سوا خلها بس. الحاصل يعني الخلق ما قفين، ناس طابور قفانا، ونحن صاحبي ذا هو عند المرأة وأنا عند لا وأنا عند الرجال، بعد قليل ضبح مني الرجال ما شفت ولا مسك حقه والمهر، قال قل دعوا الناس على هذا، شطيت في صاحبي حصلت المرأة رجعته للداخل. سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا في فلتة، مع أننا لو رحت إلى المرأة هي عبارة عن مرأة وإن كانت مكشوفة، لكنها المرأة في الغالب غير مسلمة وأنا مالي دخل فيها، لكن رأيت أن الأتقى فيما بيني وبين الله عز وجل والأقرب أني أذهب إلى الرجل، فجعل الله عز وجل المخرج، والرجل هذا صاحبي دخلته المرأة، مشكلة كانت عنده خلاص رجع داخل، وأنا دخلت خلاص كملت إجراءاتي ودخلت. فثق أنك لن تجد شيئا، فقد شيء تركته لله عز وجل. فنحن بحاجة أيها الإخوان أن يكون بيعنا وتجارتنا ومهمتنا مبرورة، لا تحمل الغش، لا تحمل الخيانة، لا تحمل الكذب، مهما سولت لنا النفس والشيطان والناس أنك ما بتقدر، الناس كلهم ذئاب، إن وقعوا ضانة بياكلونك، لا تقع ضانة، أقع ذئب كما هم بس بدون ما تخالف الشريعة. طبعا نحن دائما نقول للأحباب الشريعة لا تحمي الحمقى ولا المغفلين، ليس لأنك صاحب محب للدين محب للالتزام تبيع بغبن أو تشتري بغبن أو تعمل بغبن أو لا تبالي بأموالك، لا، كن حريص بس بالدين وآدابه. كل متوثق بالدين وآدابه. تعال عندنا الشريعة جعلت لك وثائق بالحقوق، وثائق جعلتها لك الشريعة من دون ما تخالف شرعك. هذا إنسان بيبيع معك وبيشتري، ما أنت داري. العوام عندنا يقول لك إذا بدي حد مو موته، قل بكرة مات بتمسكه، قل له هات رهن الضمان. شريعة عندك جابت لك هذه وثائق ممكن تتوثق فيها. يا أخوي أنا ما بعطيك أموالي، بغتها، بغيت رهن، بغيت ضمان. الآن أنا بشتري سيارة مجهولة، بشتري بضاعة مجهولة، بكرة بعده واحد يقول لي حقي، أبغى تنلقي أنا دحين منسك في من عندك ما يسمى بضمان، لا بضمان الدرك. يجيك واحد يضمنه يقول لك أنا أضمن فلان، إن طلعت سيارتك ما هي حقه أنا عندك ضمانه. خلاص تر، لو جاءوا اثنين وثبتوا أن السيارة حقهم وأنها مسروقة بيشلون السيارة، شرعا بيشلون السيارة، لكن أنت بتروح بتتمسك في من؟ في من ضمنه. الآن مثال أصحاب المعارض، أن سيارة السيارات المجهولات كثيرة تباع الآن، لكن أصحاب المعارض يضمنون ضمان الدرك. إيش ضمان الدرك؟ يعني التدارب، لو طلعت سيارتك هذه مسروقة وجاء صاحبها وشلها عليك أنا ضامنك، أنا ضمينك، حقك عندي. الشريعة يا إخواني وضعت لنا وثائق وتوثيقات، لكن بعض الناس هو إما يستحي وإما يعني بغاها كذا، يعني خير يظنها خير، لا بأس. إذا أنت تستحي تحمل حياة، تحمل حق الحياة حقه، وإذا أنت بغيتها كذا لحق خير فأنتك ما تقول دعوة إلى الله عز وجل، خلها دعوة إلى الله خلاص تبع. أما إذا توثقت، يعني أنت مثال عطيت واحد مالك قارضته، شي بينك وبينه ورقة، بينك وبينه ورقة أنك سلمته المبلغ الفلاني، قال لا ماشي والله هي الثقة المتبادلة، ثقة متبادلة. بعدين الرجال هذا أعطيته 10 مليون، قال لك لا لا اللي معي 5. أوه يا أخي ما بخليك والله ما أدري إيش ورقة. إيه بتلقيه، إيه بتلقيه، في معك ورقة، في معك ورقة عليه، معك رصيد، ما معك رصيد تغسل في الحبوب. نصدقك صدقك ماشي. شوف أبوي ليش أنت أمامك ممكن تستوثق ولكنك ما استوثقت، ايش بك؟ العفو منك يا اخي، العفو. الا المساله شوفها ما بين حياه وموت وما بين امانه، خذ هذا المبلغ شله، وهذه الورقه وقع على الورقه خلاص. الان معك استيثاق، لو بتطالبه، لو بتحاكمه، لو بكذا، في معك ورقه، ماشي معك ورقه، استحيت. العوام عندنا يقولون من استحى من مدريين ما قالت كذا. يا بدلي اذا اقول انا استحيت وخلاص تحمل ذلك او استوثق. والشريعه وضعت لك الاستيثاق لكن بلطف وهدوء، بدون ما تتهم حد بكذب، لا تتهمه بسرقه، لا تتهمه بخيانه، لكن استوثق لنفسك. تعال الان لو بغيت بنك، بغيت بتستقرض من البنك الاسلامي، تعال بتستقرض بيعطيك قرضه، لكن ابي يقولك هات وثيقه، هات ضمان تجاري، هات ذهب، هات شيء. استوثق لنفسه له الحق، يستوثق لنفسه له الحق، وهو هذا الذي ياخذ باستيثاق افضل له وابرك له من ان ياخذ بدون استيثاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بهذا التوجيه وقال اطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وعن المقدام بن عدي بكر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسطا يديه يقول ما أكل أحد منكم طعاما في الدنيا خيرا له أو قال أحب إلى الله من أن يأكل من عمل يديه. هذا الخلق عطوه، وهذا أقاربه ينفقون عليه من الداخل أو من الخارج، وهذا استرزق من الناس، وهذا قاعد على أهل الخير. ما تأكل طعام خير وأحب إلى الله عز وجل، تأكل طعام كما يقول عوام عندنا به بعرقتك بعملك. أبرك طعام، أفضل طعام، أحب طعام تأكله إلى الله أحب إليه هذا، إنك تأكل من عمل يدك، لا تقعد على الآخرين، لا تجلس عالة على الآخرين، ما دمت أن الله أعطاك القوة قم. حتى إذا الله سلبك، لا سلبك القوة، أمامك بعد ذلك أولادك. أول من يلزمهم شرعا أن ينفقوا، أن ينفقوا عليك أولادك. ما معك أولاد جاء يأتي الشريعة على نفقتك في بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين كما الآن يعني بعضهم هذين لهم رواتب كما المعاقين ومكفوفين لهم رواتب، لهم حق هذا في بيت مال المسلمين، هذا حق، شوفوا لهم هذا حق، رتبوا الدين لهم. ما ما ما ماشي بيت مال المسلمين، حصلوا بيت الماء، ماشي بيت مال، بيت الماء، تعرف بيت الماء؟ سمعت حمامات يعني، ماشي بيت المال. خلاص رزقك انت الان على مياسير المسلمين، على مياسير المسلمين، هذا رزق. والا ما دام ان الله اعطى الانسان، قد جاء معنا في اول الدروس قول النبي صلى الله عليه وسلم: لان يحمل احدكم حطبه فيحتضب خيرا له من ان يسال الناس اعطوه اواه، اعطوه منعوه. ليش هذا؟ بعض الناس الان يرى ان الكسب السريع بغاه، هذا كسب سريع، كسب سريع، ولكنها خدشه في الوجه. السؤال هؤلاء مادين ايديهم، هؤلاء ياتون يوم القيامه يرفعون، في الحديث يرفعون هكذا، يرفعون هؤلاء من كان يسال غير الله يرفعون. قال النبي: فيستحون حتى يقع لحمهم من وجوههم، مش يبكوا، اللحم حقه يتساقط من الوجه حقه، خلاص يتساقط من شدة الحياء يوم القيامة، لأنهم يرفعونه كذا على رؤوس الخلائق. هذا من كان يسأل غير الله، يمد يده إلى غير الله. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يحب السؤال. اسأل الله عز وجل واعلم أن ما كتب وما خط لك سيصل إلى يديك. فما كان النبي يكره لأمته شيء كراهته إلى أن يكون الكسب بطريقة السؤال أو التشوف لما في أيدي الآخرين. سئل الإمام أحمد بن حنبل كما سيأتي عندكم، ابن عبد الله، أبي ما هو هذا التشوف والاستشراف؟ قال: أن يكون، أن يقول بقلبه سيعطيني فلان، سيبعث لي فلان، سيعطيني فلان، سيبعث لي فلان. ولو دخل في مجلس من المجالس فريق غني يتشوفونه هذا كله، ليش؟ كأنه كذا تقول بيخرج ربطه ابو 500 سعودي، بيقول بها كذا عليه يتشوف. ليش يا اخي؟ ليش يا اخي؟ رزق الله، الله ونشي لك عند ذا ولا عند ذاك، بيصل اليك. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. الذي اخطاك ما يصيبك، ما كان اصلا. قال: لما خرجنا من المسجد قسموا. الله، ايش الحظ اللي كسر الحصانة؟ كل يوم يصلي صلاة الفجر في المسجد، اليوم هذا اللي ما صلى قسمه. قال لك فلان حظ عورة، حظ يكسر الحصانة. ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ما لك حظ فيه، ما لك قسمة فيه، ما تدري. كان رجلا يغشى مجالس الأنصار، رجل من الأعراب يغشى مجالس الأنصار. فأتى يوما من الأيام إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعل لي مالا كثيرا. قال له النبي: قليل من المال يكفيك خير من كثير يطغيك. النبي تفرس في الرجل أنه الفقر يعني القل أحسن له هذا مثلا. قال: فجاء مرة ثانية للنبي، يا رسول الله، ادعو الله أن يكثر لي مالي. قال: قليل من المال يكفيك خير من كثير يطغيك. ثاني مرة، ثالث مرة، عجن أحرج النبي كلام. قال: أموت، ما الواحد مسك، ما بفكك لما أنت تدعي لي. قال: اللهم كثر ماله. بس النبي ما زير على هذه العبارة، اللهم كثر ماله. الرجال هذا كان فقير، إلا والغنم حقه يتوالد يتوالد ويتوالد. بعدين كثر المال حقه، بعدين رأى اشتغل بالغنم، رجع ما عاد يجي الصلوات الخمس، يجي إلا حق الفجر والعشاء منشان هي ثقيلة على المنافقين. بعدين رجع الفجر ما عاد يجي، بعدين العشاء ما عاد يجي، ما عاد يجي إلا الجمعة ويصلي عند الأغنام والأبقار والأعبد كلهم تكاثروا عليه. بعدين رأى أن المدينة ما عاد بتسع حقه، خرج من المدينة، خرج من المدينة وصار يجي للجمعة وباقي الصلوات يصلي في مكان، ثم حتى الجمعة ما عاد جاء، حتى الجمعة ما عاد جاء. شوف قد قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي أين فلان هذا؟ قال يا رسول الله هذا زادت أمواله وراء كذا. النبي قال بس ارسلوا له فلان على الأقل يعطي حق الله زكاة. قال ما خرج له عنده؟ قال له رسول الله يقول ما شاء الله كثر الله مالك هكذا فأدي حق الله الزكاة. قال ما أرى هذه إلا جزية يضربها علينا رسول الله. فرجع قال للنبي قال إذن لن نقبل زكاته ما أتى بها. وأنزل الله عز وجل فيه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا منه من فضله لنصدقن ولنكونن. فلما أتاهما فما أتاهم من فضله بخلوا به، بخل وقال عادوا حتى عن الزكاة الواجب عليه. قال ما أرى محمد أو ما أرى رسول الله إلا هذه جزية يضربها علينا. فجاء بعدين لما درأ أن الآية نزلت فيه والناس خلاص نظروا له نظرة شديدة جاب المال حق الزكاة. قال له النبي ما أقبله. توفي رسول الله بعد سنوات، سنتين توفي النبي. بعدين جابها لأبي بكر قال ما قبلها منك رسول الله أنا بقبلها، العفو في حقك. توفي أبو بكر جابها لعمر قال له ما قبلها منها كلا رسول الله ولا يقبلها عمر، العفو في حقك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه. ثم أنت تدري هذا ربك يقول الله في الحديث إن من عبادي من لا ينفعه إلا الصحة ولو أمرضته لكفر، لو ابتليته بالأمراض الكثيرة بيكفر بالله. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض ولو أشفيته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لكفر.

0: من الباب شرد من الباب ما هو عادك تروح ته ما هو تروح تخب خب قفاه. سمعت؟ قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أطيب ما أكلت مما تكتسب وولدك من كسبك. ولدك من كسبك اللي يجيك من ولدك هذا حني هني طيب لك، لكن بشرط أن تكون أنت فقير. أما تشيل على ولدك وأنت معك، أول خلص اللي خلص اللي معك بعدين شيل حقه، شيل حق ولدك. أما تهبر على ولدك بدونه لما يصح. لا يجب على الولد أن ينفق على والده إلا إذا كان الوالد فقيرا. لو واحد ولده ما شاء الله قد يكتسب، هو قال له يا ولدي أنا الآن ما دامك أنت تكتسب أنا معاد بشتغل، وقتل من جلسة لا جلسة ومن قراه لا قراه ومن كذا أنا له عمري والمسجد والجماعات وبأذن في المسجد وبصلي بالناس في المسجد ولا بقرأ الأذكار في المسجد حتى لو قادر على الكسب هذا حر، ولده واجب عليه ينفق عليه، لكن بشرط أنه يكون ماشي مع ماشي مع الوالد. أما إذا مع الوالد مال أول خلص مالك بعدين تعال لا مال لا مال ولدك. يعني كسب ولدك حلال لك في حالة أن تكون أنت فقير، فكسب ولدك حلال لك. قالوا وعنها رضي الله عنها من طريق ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. هذا لا تظنوا يوم من ولدك ما هو حقك ما هو ريض لك، لا حلال لك ما دام حق ولدك حلال حقك. قال وعن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده أن أعرابيا أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي. يهبر أبويا يهبر فلان في المال حق، إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال أنت ومالك لوالدك، واشتهرت الرواية أنت ومالك لأبيك. أراد والدي أن يجتاح مالي. الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يقولون أن هذا الحديث مبالغة في حق الوالد على الولد، هذا الحديث ليس على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. فحق ولدك حقه مش حقك، وحق زوجتك حقها مش حقك. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. نعم لك نفقتك وكسوتك وكل حاجاتك في حق من؟ في حق ولدك، بشرط أن تكون أنت فقيرا. طيب وهذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث يعبر عن كناية عن عظم حق الوالد على الولد. الرجل قال أبي يريد أن يجتاح مالي، عايزته بغى بيشل وبيقسم منه وكذا وكذا. سمعت؟ فقالوا النبي أنت ومالك لأبيك، يعني خلوا مدامه محتاج خلوا يشل خلوا يشل. لكن قال العلماء أن هذا الحديث إنما أراد النبي به كناية عن عظم حق الوالد، لأنه لو قال أنت ومالك لأبيك يعني ممكن أبوك يندربك يبيعك رقيق في السوق مملوك؟ ما يمكن يبيعك، يقول لك خلاص أنت ولدي بنبيعك بنبيعك بنحصل فيك $10,000 ولا شيء كذا، ها بيبيعك بيع بيصيرك من رقيق مملوك. لا، هذا كل العلماء ما يقولون بذلك. سمعت؟ كما أنه ما يمكن يبيعك أيضا لا يمكن أن يأخذ مالك إلا قدر الحاجة الذي يحتاجها وأيضا يكون فقير. أما غير هذا، وبعض العلماء من السلف الصالح قالوا لا الحديث على ظاهره. وما هو على ظاهره؟ على ظاهره في المال، كل ما أراد أبوك أن يأخذ من مالك ما يجوز لك تحجزه عنه ولا تقول ما بغيت، خل أبوك اللي يبغى يشيل اللي يبغى يشيل ما داموا بينفضوا في حل. ولكن الأئمة الأربعة جمعوا ما بين هذا الحديث وما بين حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، جمعوا ما بين هذه الروايات وقالوا أن هذا الحديث يعني عظم حق الوالد على الولد. عظيم، أبوك حقه عليك عظيم جدا جدا جدا، خاصة في أمر المال، وأمك أعظم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ معنى بحسن صحابتي يعني الإنفاق، بعطيها. هل أفضل أبوي يعطيه فلوس ولا أعطي أمي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي رفدي بالمال والنفقة. حين أنا عندي فلوس بغدبر فد بها، يا أبوي يا أمي، من المقدم؟ أمي مقدمة. ما كان من جهة المال والنفقة والعطاء فأبي أمي مقدمة على أبي، وما كان من جهة الشرف والعز والكرامة أبي مقدم على أمي. وهذا يحل إشكال أحيانا لبعض الناس، يقول: يا أخي والله مشكل، أبوي قال كذا وأمي قالتها كذا، أنا ما عاد أنا داري روح قدا أبوي ولا روح قدا أمي، والاثنين عينين فيها في جبين. نقول الأصل إن قدرت تجمع برأي بين أبيك وبين أمك هذا أفضل، حتى تكسب رضا الوالد ورضا الوالدة. فإن كان ما في فائدة إلا يا قدا دا يا قدا دا، اعلم أن ما كان من باب العز والشرف والمكانة فأبوك المقدم على الأم على أمك، وما كان من باب النفقة والعطاء والبذل أمك مقدمة على أبيك. نعم. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. كلوه، قال النبي، يعني ما تحتاجه أنت لنفقتك فهني. حتى الشرع ألزمنا، لو كان والدي يحتاج إلى أن يتزوج بامرأة غير أمي ألزمني أن أنفق على تلك المرأة، الشرع، لأن هذا لحصانة والدي. لكن لما تجي وقت زكاة الفطرة خرج الفطرة عن والدي، وتلك المرأة ما خرج شيء أنفع عنها. ليش؟ لأن أنا إنما أنفق عليها لأجل لأجل الوالد. الفطرة مش علي أنا، حقها فطرة. وعلى كل حال هي الفطرة شيء بسيط، لكن الشرع هذا بموازين، الشرع جاء موازين يوازن للناس كيف يتعاملون مع الصغير مع الكبير مع الأب مع الأم مع هذا مع هذا مع المال مع كذا. الشرع جاء بموازنة، وإنما يعيب أهل الإسلام عدم معرفتهم بالشريعة التي جاءتهم. طيب، ننتقل إلى فترة الأسئلة أو إلى فقرة الأسئلة، ونبدأها هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موظف مدرس بالتربية والتعليم تعاقد مع مدرس آخر على أن يدفع له نصف أجرته مرتين مع مرتبه الشهري، مع علم إدارة التربية بذلك، ما حكم هذا الاستئجار؟ هذا لعلكم تذكرونه في السنة الماضية درسناه دراسة مستفيضة. ويا إخواني الفقير، يعني هذه المسائل من المسائل التي تكاثرت وتعددت على الفقير، والفقير يعني ذهبت إلى العارفين بالقوانين ولا عارفين بأنظمة المدارس وكذا وكذا، تتبعت تتبع شديد جدا، ولازلت إلى يومكم هذا لازلت إذا حد عنده فائدة ممن يعرف قانون التربية والتعليم أذهب إليه، لأن الناس يكثرون السؤال وما عرفنا نجيب. ولكن بحكم من عرفتهم من القانونيين وما أخبروني به، هذا الفعل الذي يفعلونه من البدلة في المدارس غير مشروع. المعلومات الواصلة إلي الآن من الذين يعرفون الأنظمة والقوانين هو غير مشروع. أهم الأسباب أنهم هم معينون مستأجرين بتعيين خاص من قبل وزارة التربية والتعليم، وإذا استؤجرت لعينك لا يجوز أن تنقل العمل لغيرك. ويترتب على هذه المسألة أمر آخر أخطر، وهو أنك إذا استأجرت شخص أنت يعمل محلك لكي تستلم أنت من البريد الراتب الشهري وهو تعطيه من عندك، فيلزمك الأجرة التي أعطيتها ولا يحل لك الراتب. أنت الآن شوفك داخل في الخسارة خارج من الفائدة، داخل في الخسارة خارج من الفائدة. اللي استأجرته بدالك ذا عطوا حقه، لأنك أنت استأجرته أنت جبته. طيب، وحقي أنا في لا في البريد حرام، لا تشله، ما درست أنت، جيت للمدرسة أنت جبت واحد بديلي، ما يجوز لك، من قالك تجيب بديل؟ أنت مستأجر بعينك،
1: ما أنت مستأجر. فهذا حتى مع علم التربية والتعليم الأمر يعني لو قدر أو واجب على الإنسان أن يتركه، مع أني لم أستوعب إلى الآن، يعني إلى الآن ما وقفت مع قانوني في التربية والتعليم يطلعني ما هي الشروط التي هي على المدرس. لكن المادة رقم 38 كما أخبرت تخبر بأن المدرس لا يجوز له أن يستبدل غيره في المادة، مادة رقم 38 كما أخبرت بها. فإن صح هذا التقرير أو هذا التصور الذي استلمته من بعض العارفين بالقوانين، فهذا الذي يفعلونه إخواننا من البدلة هذا خطأ شرعا، خطأ شرعي، بل وخطأ قانوني كذلك. لأنه حتى شوف اليوم لما فصوا على كثير عندنا من المدارس، لما فصوا عليهم وصلوهم بأنفسهم يدرسون تركوا. لماذا؟ لأن الدولة ما عاد سمحت بهذا، لا ما عاد سمحت بهذا الأمر. وكان في البداية سمح به بعض المدراء في الحقيقة كتعاون مع المدرسين، لكن العامة عندنا يقولون سمحنا له دخل بحماره، يعني رجعوا يستغلونها. تحصل واحد يطرح واحد بديل عنه ويروح يسافر، هو يسرح يشتغل، هو يطرح بديل عنه يكسب نصف الراتب. واصحابنا ديل اصحاب البكالوريوس ونحو ذلك قاعدين مساكين بلا شغل، لو حصل له نصف الراتب بيقول لك الحمد لله وجوده بيحفظ له المعلومات التي عنده. هذا العمل بحسب التصور الذي وصلني ايها الاخوان الى الان الى لحظتي هذه عمل غير مشروع. هذه خلاصة المعبر، عمل غير مشروع. ثم بعد ذلك لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. يقول أنا شغال في محل، صاحب المحل وضع سعر للبضاعة مثل 750، أنا بعت البضاعة بزايد مثل 1000. صاحب المحل أنت خالفت، إذا نهاك صاحب المحل عن الزيادة فالبيع فاسد، قالك بيع ب750 ولا تبيع بزايد، بيع ب750 ولا تبع بزايد، أو قال لك بع لي زيد فلان فلان بع له ب750. إذا بعت في هذه الحالتين بزايد البيعة كلها غير صحيحة. أما إذا قال لك صاحب المحل هذه تسعيرتها 750، أنت في هلوتك بعتها بألف، جزاك الله خير، بس كلها الألف حق صاحب المحل مش حقك. شوفها ما تقيد في الدفتر 750 و250 تطرحها في الكيس، لا. عبيت بترول، عبيت البترول لواحد، نقص بنت، قلت له كذا وكذا ب10,000، نقص بنت بقى حق 100 ريال، 50 ريال، 50 ريال شوفها حق صاحب له، حق صاحب النقص على صاحب البترول، شو بيمسكك يوم القيامة، بيمسكك يوم القيامة. لكن انت فإن كان قلت له بعتك هذا البترول بكذا وكذا، شوفها حتى لو بعت بزايد شوفها بيكون لصاحب المحل. لكن إن انقصت شيء في البضاعة كما في التعبئة شوفها بتقعها. كما كذلك نبهت عدد من إخواننا الذين يبيعون الخم وكذلك يبيعون الأسماك، نبهتهم حاولوا تبيعون بالذي في الميزان، لا تبيع بالأرطال، بيع الذي في الميزان. واحد يقول لك كم الكيلو، تقوله الكيلو ب1500، الكيلو اليوم الثمن ب800، تمام. بعدين تطرح له حوت وينزل يطلع ذا كيلو الأربع، مش كيلو، هلو اشترى منك كيلو، انت بعته كيلو، كمل له الكيلو، يقول لك ايش خان بدي انا طرحتها فلا في القمامة. حاول يعني حتى تخرج نفسك من الحرج، قل له يوم تطرح الحوت شوفوا بلف 1500، شوفوا بلفين، خلاص نزوه له الآن، يطلع ان شاء الله كيلو ونص، كان طلع كيلوين بعدين طلع كيلو ونص لما نزحته له. فلا تبيعوا بالكيلو، بيعوا في اللي في الميزان. هو قالك هات لي كيلو، طرح له كيلو، لكن بعدين قل له اللي في الميزان شوفه بكذا وكذا، بغيت ان نزه لك فما نزه، بغيت انت الزعانف والنخشوش وذا مش هناك توك، ولا شو بيرميها اللي خدمة عاد اللي يقوم بها صاحب السمك صاحب اللغم وغيره، هذا اللي خدمة يقدمها للناس لما يقطع لهم. لكن المشكلة عندما يقول له اشتريت منك مثال او اعطني كيلو من اللخم او كيلو من السمك، ويقوم ذا يعطيه في الميزان مقدار الكيلو، ثم بعد ذلك ينزه الحين معاته كيلو أعطيتنا إياه الآن، أعطيتنا كيلو الأربع، طلع كيلو قصر قليل. طيب وأنا اشتريت من كيلو الخم، أنت قلت له كيلو الخم بقى، هذا مش الخم هذا اللي أعطيتنا إياه، هذه الخاشيش وزغارف، زقلت بها أنت. طيب والحل؟ الحل يا أخي بيعوه في الليمي في الميزان، شوفوا بخمسمية بلف بلفين، قالك هات حقي قطعه، قال نعم قطعه، قطعه له، طلع زايد طلع طلع ناقص. لأن أكثر الناس طبعا في هذه القضية بيقولك طبعا هو لا، أنا عارف أنه بيع، أنا عارف أنه بينقص، لكن في بعض الناس أصلا حفكين، بعض الناس حفكين. طبعا أنا ما جبت هذه المسألة إلا أنا سئلت من أكثر من واحد منها، يقول حلهم يا أصحاب الخمس أصحاب السمك، شو اللي حنروح اشتري كيلو منهم، شوفوا بعدين يا يعطين هالكيلو بقى بزوائده. إذا في بعض الناس ما يرضون، في بعض الناس ما يرضون، فكونوا على بصيرة من أمركم. هذا أخ ينصح بعض الأحباب، بعض الإخوان في المحلات التجارية الذين قد تزامن البضاعة التي عندهم صور، وهذه الصور لو وجدت في الواقع كانت محرمة، إما تكون المرأة مكشوفة عارية، أو ما تكون مغطاة بغطاء خفيف، أو جزء منها مكشوف، أو أكثرها مكشوف، أو نوع، المهم فيها شيء يثير، كما قلت لكم يعني هو البياع الذي فعل هذا طرح مرأة من شان يجذب ليش نجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينصح يقول لو يغطون هذه الصور ويكتبون على البضاعة كذا كذا كذا كذا، من أجل الزبون لما يدخل يعرف أن هذه وسطها كذا، وأنه هذا لا حيي متورع ما بغى يعرض عليك لا البضاعة بصورتها. فهذا ينصح ويقول أن هذا أبرك، وأن هذا أفضل، وأن هذا أدعى للحفاظ على الحياء والحشمة، وأبعد عن إثارة المرأة، أو على الأقل فتح الباب للمرأة، وهذا مما دعانا إليه الشرع، هذا مما دعانا إليه، مما دعانا إليه الشرع. الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لي بناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما الحكمة؟ قال ذلك أدنى أقرب أن يعرف، معروفة ما دام تغطت كلها، شوفها ما هي حقها، لا هي حول الرجال ولا الرجال حولها، لا تطمع فيها المرأة ذي، ما دام تغطت روح قد المرأة اللي كشفتها. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذي، ما حد يقرب منها، إن حد بيعاكس بيروح قد المرأة ذيك اللي خلت نصف وجهها مكشوف، ولا خلت جزء منها من ثوبها مكشوف، ولا مخلت حقها البالطوة نص. هذا إذا كان في بلادنا عادة اللي لا تزال تحافظ على الحياة، لأن تعتبر اليمن أفضل بلاد، أحسن بلاد في العالم على الإطلاق في المحافظة على الحشمة والحياء وستر المرأة. لذلك أي مشروع في اليمن بيخدم اجتياح المرأة مقبول. لو بغيت 10 ثانويات للبنات موجودة حق التغطية، لو بغيت ثانوية واحدة للبنين ماشي، يعني قرش لله ماشي، 20 لبليس حاصل كما يقولون، وهذا واقع. بغيت أي مشروع، هم بعقليتهم الكافرة، أنا قرأت تقريرات بعقليتهم الكافرة يرون نحن في اليمن ضاغطين على المرأة، ضاغطين، لا نعطيها حريتها، لا نعطيها مكانتها، لا نعطيها قرارها، لا نعطيها اختيارها، ونحن نسير بالمرأة مسار ما يصلحها في الدنيا ويصلحها في الأخرى، ما يجعلها سعيدة في الحياة وسعيدة. واحد من أخواتنا جاء صحفي يقابلها، فخرجت وهي ما شاء الله درست، بعدين درست في بعض في فترة من فترات راحت هي وزوجها ودرست في أظن في بعض البلاد الأوروبية أو الأمريكية، فهي تتكلم بالإنجليزية بطلاقة، فجاء صحفي ألماني ملحد فنزلت تقابله، طلب المقابلة نزلت تقابله، فخرجت متحجبة الحجاب الكامل، قال لها من الذي يفرض عليك هذا الحجاب؟ أول سؤال، قالت له اختياري أنا أختار هذا، أرضى لي ربي فاخترت هذا، ما حد فرض علي شيء. قال لها أرى أن خطابك معي سيكون أسهل لك لو كان هذا الحجاب غير موجود فيك، تتخاطبين وستوصلين الفكرة التي تريدينها
0: إلي بأريحية. لو كان هذا الحجاب غير موجود عليك فتتكلمين بعيبية بالطلاقة وكذا. قالت له لا، إني أريد من الناس أن يتخاطبوا مع أفكاري لا مع جسدي. أنت بتخاطب مع جسدي وتشوف جسدي ولا بتقول شوفها؟ قال شيخنا الشيخ البوطي رحمه الله، قال كنت حاضر في مؤتمر فقامت امرأة متكشفة فألقت قصيدة جميلة جدا، قال سمعت اثنين بجنبي يقولوا ايش رأيك في هذا الشعر العجيب؟ قالوا والله شعرها أجمل. هذا الرجال ما عاد يفكر في اصلا، هي عرضت شيئان، عرضت شعرها وعرضت شعرها. هذا مسكين يفكر في شعرها وهذا يفكر، هذا يفكر في شعرها، لأن عرضت الشيئين. ولو أنها تحشمت كان الناس بيستفيدون من شعرها، موهبتها التي كانت عندها يستفيدون منها. أسأل الله عز وجل أن يهدينا سبلنا وأن يتبعنا رسلنا وأن يغفر لنا زلنا وأن يرزقنا طيبا وأن يستعملنا صالحا بمحض فضله وكرمه وجوده، والحمد لله رب العالمين.
2: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المستمعون، نتواصل معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. هذا البرنامج الذي أردنا من خلاله أن نتعرف معكم أيها السادة المستمعون إلى أسباب ورود الأحاديث النبوية عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جمع علماء التفسير وعلماء خدمة كتاب الله تبارك وتعالى أسباب نزول القرآن الكريم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله، وإذا قيل له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نجد اليوم بعض المسلمين أصلح الله أحوالنا وأحوال الأمة جميعا يعطس أحدهم فلا يحمد الله عز وجل، يسمعه من إلى جواره ومن قريب منه فلا يذكره بالحمد. فينبغي للمسلم أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ يقول: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله، وإذا قيل له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أيها النساء، أيها الرجال، أيها الآباء، أيها الأمهات، علينا أن نتعلم هذا الهدي النبوي فنطبقه في بيوتنا، نعلمه لأولادنا، نعلمه لبناتنا، نعلمه لكل مسلم يرغب في تطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحدثنا عنه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في مسنده من حديث سالم بن عبيد قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فعطس رجل فقال: السلام عليكم. انظر إلى هذا الرجل يعطس فيقول: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين، وليقل له، أي من يسمعه، يرحمك الله، أو ليقل له يغفر الله لي ولكم. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عطس أحدنا أن يحمد الحق تبارك وتعالى ويقول الحمد لله، ثم إذا سمعت العاطس يقول الحمد لله قل له يا من تسمع عطسته وحمده لله تبارك وتعالى يرحمك الله. وينبغي لمن عطس أن يرد على من يترحم عليه فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث كما أسلفنا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود في سننه، كما أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه النسائي في سننه، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث مشهور متداول بين المسلمين. فما علينا إلا أن نعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولنأتي الآن إلى الحديث الآخر الذي نريد أن نتعلم في هذه الحلقة إن شاء الله سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حديث خاص بالنساء. يحدثنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رواية أبي هريرة، والحديث أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه،
أحمد في المسند وأبو داود في السنن أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. هكذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاطب المرأة، تلكم المرأة التي ابتلاها الحق تبارك وتعالى بالحيض، يخاطبها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. يحدثنا أبو هريرة عن سبب هذا الحديث فيقول: خولة ابنة يسار رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، وأنا أحيض فيه. انظروا كيف تتحدث هذه المرأة بأنها لا تملك إلا ثوبا واحدا. بالله عليكن يا من تستمعن لهذا الحديث من النساء، كم تملكن من الثياب، وكم نملك نحن الرجال من الثياب، نملك الكثير. فعلينا أن نحمد الحق تبارك وتعالى على أن هيأ لنا وأن أطعمنا ورزقنا وكسانا وهيأ لنا نعم لم تتهيأ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه خولة ابنة يسار تقول: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، أي إذا جاءت قطرات من دم الحيض إلى هذا الثوب الذي جاء الحيض إلى المرأة وهي تلبسه وهي غير متيقظة ومستعدة للحيض، حتى أصاب الدم ثوبها فتلوث ذلك الثوب، عليها إذا طهرت أن تغسل موضع الدم ثم تصلي فيه. ولكننا من نعم الله عز وجل اليوم تجد المرأة في بيوتنا الكثير من الثياب والكثير من الأقمشة التي تستعين بها على النظافة وعلى تبديل ثيابها، فلا تصلي في نفس الثوب الذي تحيض فيه. من نعم الحق تبارك وتعالى أننا هيأ الله لنا هذه النعم. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. المرأة معدمة لا تجد إلا هذا الثوب، فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلي ما أصاب ثوبك من الدم ثم صلي فيه. وتتمة الحديث قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. أحيانا الدم لا يخرج أثره من الثوب، يبقى فيه احمرار، يبقى فيه اصفرار، يبقى فيه أثر، ماذا تصنع المرأة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أثر الدم لا يضر المرأة، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع المرأة إن كان هذا حالها، هي لا تملك إلا ثوبا واحدا وقد غسلت هذا الدم من ثوبها لكن بقي بعض الأثر؟ لكننا اليوم نقول المرأة: لا توجد من بين نسائنا من لا تملك إلا ثوبا واحدا، بل على المرأة أن يكون لها ثوب لطهارتها وصلاتها، وثوب في حالة عدم طهرها، حتى تكون أنقى وأنظف وأجمل في بيتها وفي بيت زوجها، وحتى لا تراها الأعين التي ربما تتكلم عليها وتتفوه عليها بما لا يليق. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات وفي كل الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. نناقش في هذا البرنامج الكثير مما يدور حول هذا المصطلح الذي نعيش في أزمات متتاليات في هذا العصر، نظرا لعدم الفهم أو الفقه لهذا الخلاف. نناقش هذا الفقه وهذا الفهم لهذا الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا
0: فضيلة الشيخ. آخر الحلقات أو الحلقة السابقة كنا ذكرنا فيها عن الخلاف الفقهي، وكان مدخل للخلاف الفقهي أو الخلاف الذي وقع في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم. اليوم ننتقل إلى ما بعد هذه المرحلة. من المعلوم أو من سمات تلك المرحلة التي ذكرت أنها يعني الأخطاء الفقهية أو الخلافات الفقهية التي كانت في تلك الحقبة كانت محدودة ومحصورة، بينما اتسعت هذه الخلافات في من هم بعد الصحابة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم. دعنا نسلط الضوء على هذه الحقبة من الزمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أرحب بك وبالإخوة والأخوات وأؤيد وأثني على كلامك من أن الخلاف بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم توسع وامتد وانتشر. الخلاف بين التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين زاد وكبر وانتشر وتنوع وتعدد، ويرجع السبب في ذلك حقيقة إلى عدد من العوامل، من أبرزها اتساع الأراضي الإسلامية. في أيام التابعين ومن بعدهم امتدت دولة الإسلام من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. لك أن تتصور هذه المساحة الشاسعة بما فيها من آراء وأفكار وثقافات وعادات وأجناس من الأقوام وأديان كانت موجودة ثم دخلت في دين الله عز وجل، وما كان عندهم من ترسبات من أديانهم السابقة إلى آخره، انضوت كلها تحت راية الإسلام. هذا أدى حقيقة إلى أن يتعامل المسلمون وفقهاء المسلمين مع ما يرد عليهم من نوازل مستجدة بسبب هذا التوسع، كما وكيفا، التوسع في المساحة والتوسع في استقطاب أولئك الناس مختلف ثقافاتهم وأعراقهم وأديانهم السابقة وغير ذلك. الأمر الآخر أن العلماء أنفسهم توزعوا في البلدان، فكان بعضهم إذا أردنا أن نقسم قسمة ثنائية، بعضهم استقر في المركز في مركز الإسلام في نواة الإسلام في مكة والمدينة، وبعضهم استقر في الأطراف، خصوصا يقارنون مكة والمدينة والحجاز يقارنونها بالعراق على وجه الخصوص. طبيعة كلا الموقعين تختلف. مثلا في المركز في مكة والمدينة كانت وتيرة الحياة تمشي بشكل متقارب، لم تكن النوازل كثيرة متجددة. في نفس الوقت كان عندهم الحديث معروفا صحيحا مسندا، وبالتالي كانوا يتعاملون معه ويخصصون به العام من القرآن الكريم ويقيدون به المطلق من القرآن الكريم، وكان عندهم وفرة من فتاوى الصحابة والتابعين، فكانوا غير مضطرين لافتراض المسائل الجديدة وإعمال الرأي والقياس فيها. في علماء الأطراف كان الأمر يختلف تماما، كانت وتيرة الحياة متسارعة متغايرة متباينة، النوازل تنزل بشكل كبير، دخول بعض الناس من الأديان الأخرى في الإسلام مع ما يحملون من حقد وضغان على الإسلام وجرأتهم أدى هذا إلى أن يتجرأوا على الوضع، وضع الأحاديث ودس الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فاحترز أولئك العلماء احترازات كثيرة في تلك الجهات، الأمر الذي جعلهم يضيفون قيودا واشتراطات على الحديث، خصوصا أحاديث الآحاد التي ذكرناها في حلقات سابقة التي يرويها ربما شخص أو شخصان أو عدد قليل من الرواة في الطبقة الواحدة، أضافوا اشتراطات، فهذا جعل جزءا من السنة لا يأخذون به، فكانوا لا يقيدون مطلق القرآن ولا يخصصون عام القرآن إلا بالأحاديث المتواترة المشهورة أو طبعا بآيات قرآنية، أما بحديث الأحد ما كانوا يعني يستفيدون منها أو يعملونها في هذا الجانب كوجهة نظر عندهم، وكانوا يستعيضون بالرأي والقياس، وكانت المسائل تتجدد فكانوا يحترزون بافتراضات المسائل.
0: كل هذا الكلام شيخنا عن من كانوا خارج القطر المكي والمدني.
1: نعم، في الأطراف كما أسميها، في العراق على وجه الخصوص. نظرا لهذا التباين نشأت عندنا مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة الحديث التي كان مقرها مكة والمدينة، ومدرسة الرأي وكان مقرها الأطراف وخصوصا العراق، مع اختلاف الفقهاء والمفتين وطريقة التعامل مع النصوص والأدلة أدى ذلك إلى وجود أول مدرستين متمايزتين في الفقه وفي التعامل مع المستجدات وفي طريقة الاستدلال. وجدت أول مدرستين في تاريخ الإسلام إن صح التعبير لهما يعني أسماء محددة، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي.
0: إذن هم أبرز المدارس الفقهية التي نشأت في فترة التابعين، هي مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.
1: نعم، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. طبعا ينبغي أن ننبه على أن كلا المدرستين يأخذ بالحديث، وكلا المدرستين يعمل الرأي. نعم، في الاستنباط.
0: نعم، لأن كثير من الإشكال يقع في قضية البعض يفهم أن مدرسة الرأي تلغي الحديث ومدرسة الحديث تلغي العقل، وهذا أو الرأي، فهذا يعني يجب أن نتوقف معه ولو وقفة بسيطة.
1: طبعا نعم، هناك من يعتقد هذا ولكن هذا غير صحيح، بل كلا المدرستين فيها من العلماء الكبار بدءا من الصحابة الذين أسسوا لهذه الفكرة، ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين من لا يشك في دينه وأمانته وتقواه واعتماده على السنة كمصدر ثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ولذلك كلا المدرستين تأخذ بالسنة، وكلا المدرستين تعمل الرأي في الاستنباط ويعني الاجتهاد، ولكن الفرق بينهما يأتي في النسبة، نسبة الأخذ كما ذكرت لك. مدرسة الحديث يصح عندها حديث الآحاد وتعتمد على فتاوى من سلف من الصحابة والتابعين فتأخذ بها. ليس هناك مسائل تتجدد كثيرا عندهم، فما كانوا يضطرون إلى قضية افتراض المسائل، لذلك كانوا يكرهون كلمة أرأيت لو وقع كذا فما الحكم، حتى كانوا يسمون من يأتيهم بهذه الأسئلة يقولون من أين قدمت، من العراق، أرأيتي أنت، كانوا يسمونهم الأرأيتيين، ما كانوا يحبون هذه الطريقة من التعامل، حتى إن بعضهم كان يقول دعوا المسائل تقع فإذا وقعت أجبنا فيها. لكن في العراق الأمر كان يختلف، كانوا يضطرون إلى قضية افتراض المسائل وإلى إعمال الرأي والقياس، وكانوا يتحوطون في أحاديث الأحاد على وجه الخصوص نظرا لكثرة حركة الوضع في العراق. فبالتالي تمايزت هاتان المدرستان، وإلا كلاهما مشترك في الحديث والرأي، ولكن النسبة فقط تقل وتكثر.
0: دعنا فضيلة الشيخ نبسط الكلام في قضية الأمثلة التي تمايز بين هاتين المدرستين. من المعلوم أن يعني حتى المذاهب الفقهية كثير منها تأسس على واحدة من هذه المدرستين، فدعنا نوضح بالأمثلة كيف يعني وقع الخلاف بين هاتين المدرستين.
1: نعم، أنا سأعطيك مثالا بدأ منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وهو يعطينا يعني توضيحا وإطلالة على فعلا طريقة التفكير. نأتي إلى بداية القصة، هذه قصة وقعت. امرأة اسمها فاطمة بنت قيس، صحابية طلقها زوجها ثلاثا، وفي رواية طلقها البتة، يعني استوفى الطلاق. تقول فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى، رواه مسلم وأحمد وغيرهم. إذن هي تقول أن حسب حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لأنها مطلقة ثلاثا. طيب، هذا معنى الحكم. جاءت في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ربما وقع شيء من النوازل فسمع رأيها فقالت إنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. ماذا قال سيدنا عمر وهو يؤسس لمدرسة الرأي في قضية ننظر إلى الأدلة الأخرى ونعمل الآراء ونمايز بين هذه المتون من القرآن ومن السنة؟ فقال رضي الله عنه لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، رواه النسائي. يعني سيدنا عمر يقول إن عنده دليل آخر من القرآن أقوى من هذه الرواية، رواية الأحاد عن فاطمة بنت قيس، فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يجعل للمطلقة ثلاثا: النفقة والسكنة. يعني كان يوجب كما رواه مسلم والترمذي، يعني كان يوجب على الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا أثناء العدة أن يوفر لها السكن وأن يوفر لها النفقة.
0: لأن هناك تعارض بين الحديث.
1: تماما، هناك تعارض عكس الحديث تماما. يعني سيدنا عمر الآن لو هناك من يتجرأ يقول انظروا كيف يرد السنة، لكن ليس كرد من ذكرناه في حلقات سابقة، من كان يرد حديث أبوال الإبل وألبان الإبل بالفطرة، لا هو ردها لدليل. هذا نتكلم عن الرد المقبول. طيب، على ماذا اعتمد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ اعتمد على الآية عندما قال لا نترك كتاب الله، اعتمد على قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. هنا مكمن الشاهد، قال في العدة: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالآية تثبت وجوب السكنة للزوجة على زوجها، فهو احتج بهذه الآية، لكنه يعني نسب فاطمة إلى النسيان، لم ينسبها إلى الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لعزرها وعاقبها، لكنه نسبها إلى النسيان. طيب، فلاحظ كيف تعامل مع الآية والحديث. إذن هو قدم الآية، أما الحديث فنسبه إلى النسيان، يعني لم يقل إنه غير ثابت، رده من أساسه ونسبها إلى النسيان. فاختلف العلماء على ثلاثة آراء في هذا القضية. هذه الثلاثة المذاهب الآن التي سنسمعها تؤصل لمدرسة الحديث ومدرسة الرأي ومدرسة التوفيق بينهما. فما أدري هل هناك مجال،
0: والله لعلنا لدينا دقيقة أو دقيقتين.
1: طيب، هناك من العلماء من رأى النفقة والسكنة للزوجة عملا بحديث فاطمة بنت قيس،
0: نعم،
1: وهذه مدرسة الحديث، والإمام أحمد بن حنبل على رأسها، نعم، أستاذها الإمام أحمد بن حنبل، ووافقه على ذلك أيضا أو توافق معه إسحاق بن راهوية، فقدم الحديث، قالوا حديث أحاد له تدخل في أن ينافس القرآن الكريم بالتخصيص والتقييد، فأخذوا به، وهما بهذا يمثلان حقيقة نموذجا لمدرسة الحديث. الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري كلاهما في العراق مدرسة الرأي، رأيا وجوب السكنة لها والنفقة عملا بالآية، وإذا وجب السكنة في باب أولى النفقة عملا بالآية، وهم بهذا يعني يؤسسان لمدرسة الرأي التي لم تأخذ بالحديث في تخصيص أو تقييد أو نسخ تلك الآية، إنما أخذ بالآية. ثم جاءت المدرسة المتوسطة بينهما، وهي مدرسة الإمام الشافعي وشيخه الإمام مالك، مع أنه ينسب لمدرسة الحديث، لكن كما ذكرت الأمر نسبة ونوى، والليث بن سعد، فأوجب على الزوج السكنة لزوجته عملا بالآية، لأنها قالت لا تخرجهن من بيوتهن، ودون النفقة عملا بحديث فاطمة بنت قيس، ويعني أخذ من الآية شيء ومن الحديث شيئا. ما السبب في ذلك؟ هل هناك وقت له أيضا أم ننتظر؟
0: والله لعلنا يعني بعد الفاصل نكمل هذا الموضوع. أحبتي الكرام، فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة التاسعة من برنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه الكثير من المسائل التي يدور حولها الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل في قضية سيدتنا فاطمة بنت قيس، وكان الحديث فيها يدور حول خلاف الفقهاء بين مدرستي الرأي والحديث، وكنا توقفنا أيضا عند رأي متوسط بين هذه المدرستين، رأي الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله.
1: نعم، يعني أعيد باختصار، مدرسة الحديث التي تعطي هذه القداسة الكبيرة للحديث وتجعله يعني قريبا من القرآن، مع أنهم يعرفون أن القرآن هو يعني الأصل المقدم، لكنهم يأخذون بالسنة وبحديث الأحاد في التخصيص والتقييد إلى آخره. مثلا رأي الإمام أحمد أنه ليس لها النفقة والسكنة عملا بحديث فاطمة بنت قيس، قدمه على الآية، أو رأى أنه قد يكون رأى أنه هو الذي نسخ الآية إلى آخره. أما مدرسة الرأي التي تنظر الأمور من زوايا مختلفة، حتى لو أدى هذا إلى أنها تتوقف في العمل بحديث لكن لا تتركه بهوى النفس، لكن تقديما لما لدليل أقوى منه وهو القرآن الكريم، كما هو رأي الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري، فقدم الآية فأوجب النفقة والسكنة للمطلقة ثلاثا أثناء العدة. الإمام الشافعي نظر في بعض روايات الأحاديث فوجد من بعض الروايات أن فاطمة بنت قيس كان في لسانها بذاذة، يعني كانت يعني رحمه الله مع أنها صحابية لكن هكذا أنها كانت سليطة اللسان، فاستطالت على أحمائها، يعني عملت مشاكل مع أقارب زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من بيت الزوجية لكي تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فلم يجعل لها سكنة، ليس من الأصل لا تستحق السكنة، هي تستحق السكنة لكنها أخرجها، فهي يقول لم تشأ أن تخبر لماذا أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بهذا تتكلم على شيء يتعلق بأخلاقها أو بشيء بطبيعة يعني فيها ربما، فهو قال لن أخذ بحديثها بالسكنة لأنها تستحق السكنة بالأصل، وسأأخذ بالآية لأنه فهم لماذا أخرجت من البيت، لكنه أخذ بحديثها في النفقة لأنه لم يكن يرى النفقة إلا إذا كانت مطلقة رجعية لأنها في حكم الزوجة، أو إذا كانت بائنة لكنها كانت حاملا من أجل هذا الحمل، هو الذي في هذه الحالة تستحق النفقة. هنا الرأي ما بين الإعمال، الرأي ما بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وهذه ميزة تميز بها الإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه أخذ عن مدرسة الحديث واغترف وعل ونهل من الإمام سفيان بن عيينة والإمام مالك بن أنس، وكذلك اغترف ونهل من مدرسة الرأي وخصوصا من محمد بن الحسن صحابي أبي حنيفة عندما كان معه في العراق، فاستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة.
0: نازلت شيخنا متهما بقضية يعني التعصب الفقهي لمذهب الإمام الشافعي، ولعل الكثير يمكن من الناس أو المشاهدين يتهمونك بهذا الموضوع.
1: إن شاء الله مع نهاية هذه الحلقات سيتبين عكس ذلك، وأن يعني حتى ما يتعلق بمذهب الشافعي سأتكلم عما فيه ربما من بعض يعني التجديد والتصحيح الذي عمله العلماء لاحقا، مما ينفي إن شاء الله تهمة التعصب.
0: جميل جدا. ويعني السؤال القادم فضل الشيخ، لعل يعني بداية لتأسيس أو للحديث عن المذاهب الأربعة، الكثير من أو المجمع بين الناس أن هذه المذاهب يعني ارتضاها المسلمون منذ نشأتها، ويعني استمروا في قضية الاتباع والتقليد لهذه المذاهب. بداية ظهور هذه المذاهب، لعل الكثير يتساءل عن ظهور هذه المذاهب وتكوين هذه المذاهب الأربعة، بالأخص على الرغم من يعني عدد التابعين أو الفقهاء في ذلك العصر بلغ المئات إن لم يكن الألاف. لماذا هذه المذاهب الأربعة، وأسباب أو ما أحاط حول هذه المذاهب من قضية يعني كيف نشأت هذه المذاهب وارتضاها الناس بهذه الطريقة؟
1: نعم، هذا حقيقة سؤال صحيح ومهم، لأن البعض يسأل ما هو السر في العدد أربعة. هو الحقيقة أن من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حفظه لهذا الدين أنه قيض للأمة الإسلامية أولئك العلماء الكبار، بدءا من فقهاء وعلماء الصحابة ومن بعدهم إلى هذا اليوم، ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن هذه الأمة المعصومة في مجموعها، كما ذكرنا الحديث في اللقاء الماضي أو ما قبله، إن أمتي أو إن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، لم تسلم زمام الحركة العلمية إلى أي عويلم أو مدع للاجتهاد، إنما سلمته للعلماء الحقيقين بوصف العالم المجتهد المفتي القادر على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. في كل جيل من الأجيال كان هناك مجموعة من العلماء، وكان هناك مجموعة كبيرة من المتعلمين أو ممن هم يقلون عن درجة التمكن العلمي. حتى في عصر الصحابة رضي الله تعالى، من العلماء في عصر الصحابة الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ابن مسعود، عائشة، معاذ بن جبل، العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبي بن كعب، مجموعة من في عصر التابعين كان هناك أيضا مجموعة من الفقهاء، مثلا الفقهاء المدينة السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد أبي بكر الصديق، سعيد بن المسيب، خارجة بن زيد، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، مجموعين في بيتين من الشعر: ألا كل من لم يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، وسليمان بن يسار، هذا الذي نسيناه، خارجة بن زيد بن ثابت. فهؤلاء سبعة، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، الحسن البصري، مجموعة. وحتى في أتباع التابعين كان فيهم، كان علي زين العابدين وابنه محمد الباقر وجعفر بن محمد، وفيه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الليث بن سعد الأوزاعي، سفيان الثوري، بن جرير الطبري، علماء كبار، أئمة اجتهاد. ولكن كما أن الله سبحانه وتعالى يختار من الناس أنبياء، ويختار من الأنبياء أولي العزم، ويختار من المسلمين الشهداء، اختار من هؤلاء أربعة، كيف اختارهم الله؟ حكمة بالغة فما تغني النذور. اختار أولئك الأربعة لكي تكون لهم مذاهب متبعة إلى هذا اليوم. أما غيرهم فلم يكن في تقدير الله عز وجل أن

0: يكون لهم هذه المذاهب المتبعة. اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا نشك في إخلاص الجميع وفي تمكن الجميع علميا، ولكن في النهاية وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
1: جميل، نرجع إلى قضية يعني الاختصاص بهذه المذاهب الأربعة. الكثير أيضا يستشكل، وهذا يعني سؤال ملغم قليلا، يستشكل أن هذه المذاهب أو هذه المدارس أو إن شئنا نسميها مذاهب الأئمة الأربعة، يعني كما يقول البعض هم رجال ونحن رجال، وليس هناك أي داعي لقضية يعني أن نسميها مدارس ارتضيت من قرون، وأن هي المذاهب المتبعة لدى السنة في العالم الإسلامي بكليته وبأجمعه. فهل هذا التوصيف صحيح في قضية ربط المذهب باسم الإمام فقط، أم أن الموضوع يختلف عن قضية كون فقط أنه عالم واجتهد والجميع يأخذ من هذا العالم؟
0: لا، والحقيقة العالم، هذا العالم هو عبارة عن سلسلة، هذا إمام المذهب هو عبارة عن حلقة في سلسلة، هو تكون بالتقائه بعلماء قبله كان لهم الفضل في تكوينه وتأهيله علميا، ثم هو ساهم بدوره كما عمل غيره في تكوين رجال أتوا من بعده. فالسؤال، لماذا نسب المذهب باسمه؟ لماذا سمي المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والحنبلي والمالكي؟ لماذا لم يسمى مثلا المذهب السفياني أو المذهب الجريري أو المذهب إلى آخره؟ السبب في ذلك أن لأولئك العلماء دور أكبر من غيرهم، هذا تقديري. ما هو هذا الدور؟ أنهم ألفوا كتبا وفقها وآراء، واستوعبوا مسائل، وكتبوا ودونت فتاواهم في كثير من مسائل الدين. يعني نأخذ على ذلك مثال الإمام الشافعي. الإمام الشافعي المراحل التي المحطات التي تكون فيها كانت في مكة والمدينة والعراق ومصر. في مكة والمدينة في البداية كان يتعلم، لما رجع بعد ذلك ثم ذهب إلى اليمن للعمل، ثم ذهب إلى العراق، في العراق أيضا تعلم، ثم لما رجع إلى مكة بدأ في التأليف، رجع إلى العراق مرة ثانية وهو يؤلف، رجع بعد ذلك إلى مصر وهو يؤلف، فتكونت له كتب، وفي كل مرة كان تلاميذه يدونون ويكتبون.
1: وأيضا هنا دور التلاميذ، يعني البعض يرجع قوة هذه المدارس إلى قوة تلاميذ هؤلاء.
0: بلا شك يرجع الفضل الكبير أو من يعني العوامل القوية هو وجود أولئك التلاميذ الذين دونوا الكتب والفتاوى، ثم قالوا هذا ما استفدنا مثلا من علم مالك بن أنس أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد. ففي النهاية نسبت هذه المدارس التي تكونت إلى أولئك الأعلام. فدور التلاميذ كبير جدا، يعني بعض العلماء لم يكونوا يقلون عن درجة أولئك المجتهدين، لكن لم يتيسر لهم التلاميذ الذين يكتبون وينقلون. صحيح. ومن الأمثلة على ذلك، وهذه يعني لا يغضب مني علماء المالكية، أن الليث بن سعد يقول الإمام الشافعي وهو قد درس على الإمام مالك ثم عثر على فتاوى الليث بن سعد لما انتقل إلى مصر واطلع عليها، قال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال يحيى بن بكير الليث أفقه من مالك ولكن الحظوة لمالك، وهذا الروايتين يذكرهما الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالتلاميذ لهم أثر. كذلك عدم وجود من يتبذهب بهذا المذهب من ذوي الجاه والسلطان والأمراء، هذا دور. عامل آخر، ربما طبيعة المذهب قد تكون متشددة احتياطية لا تجاري مستجدات العصر، فيجفل الناس عن ذلك المذهب فيموت، وبقيت هذه المذاهب الأربعة لهذا التميز في التأليف والكتابة والاستفتاء ويعني الإحاطة بكثير من الفتاوى في مختلف الأبواب.
1: ولعلنا شيخنا أيضا نخصص يعني حلقة قادمة في قضية التمذهب على هذه المذاهب، لكن الوقت لا يسع الآن. أشكرك فضيلة الشيخ، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

خضرة عدد الأشياء مع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآذ ما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام ولد مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات. نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بهاي الله يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع اهل الثبات واغفر لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التبعات يا الله سمعنا واطعنا فاتنا نص واتنا يا ربنا بذي والاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح فسد وارفع لكل المؤذيات منك والعناية والنعمة.

0: وارحم ووفق امه احمد وادي واصله للنيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بخير. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: وأن يتولانا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، وأن يسير بنا في سبيل حبيبه في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تدارسنا في أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، وقائعة كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ومررنا على ذكر بعثه لسيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، ثم بعثه في نفس العام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا علي بن أبي طالب إلى اليمن. وذكرنا بعض أخبار ذلك، وقد قدم عدة مرات إلى اليمن سيدنا علي، منها في تلك السنة تكرر وروده بإفاد النبي إياه ورجعته إلى إدراك الحج مع النبي، وعودته بعد الحج إلى اليمن، وما تقدم قبل ذلك من خروجه في سرية، ومن بعثه عاملا إلى اليمن. وفي إحدى وفداته ووصوله إلى اليمن وقدومه إليه، قام خطيبا وبلغ كعب الأحبار، فمشى ومعه حبر من أحبار اليهود يستمع خطبة الإمام علي، فوافياه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. قال كعب: صدق. وقال الحبر: كيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر. وأما قول منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. هذا ما فهمه كعب من خطبة سيدنا علي. قال: وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبله الله من الصدقات. ها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وكان عدة من وقائع أقضيته، وقد سمعنا فيما مضى أنه قال لرسول الله: تبعثني إلى قوم وأنا أصغرهم سن وأقضي بينهم، فضرب بيده على صدره فدعا قال: فما شككت في قضاء قط. وكان من جملة ما وقع أن جماعة ابتنوا حفرة للأسد يقع فيها، وجاء الأسد ووقع في الحفرة، بينما هم جماعة يتدافعون مروا عند الحفرة، سقط أحدهم إلى حفر الأسد فتمسك بالذي يليه، فتمسك الذي يليه بالذي يليه حتى وقعوا أربعة في الحفرة وجرحهم الأسد، وانتدب أحدهم له برمح فكان معه فقتله. صاروا أربعة، وهذا كان معه حربة قتل بها الأسد وماتوا من جراحتهم كلهم مع الفقيان. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر وأخرجوا السلاح ويتقاتلون، يقول أنتم صاحبكم هو الذي جرى صاحبنا وسقطوا معه. فبلغ سيدنا علي فأتاهم وقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ ماشي قتال، امسكوا، إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. وقف، ما تقضي؟ قال: اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير الحفرة ربع الدياء وثلث الدياء ونصف الدياء ودية كاملة. أيوة، الأول الربع لأنه هلك بسبب حفرهم وهلك فلو ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. وما لبوا للحكم وارضوا، اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا الحكم من عنده. فذهب منهم جماعة وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم، جو عند المقام قصوا عليه القصة، قال: أنا أحكم بينكم. قال رجل من القوم: يا رسول الله، إن عليا قد قضى بيننا. قال: ما قضى؟ فذكر له وقال: إن نجمع من قبائل الذين حفروا البير ربع دية ثلث دية ونصف دية ودية كامل، والأول يعطى ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كامل. قال: القضاء كما يقضي عليه، هذا هو الحكم، ارجعوا لي فنفذوا هذا. فما كان إلا هو. وبلغوا صلى الله عليه وسلم من الرجل وجد ركاز من الذهب، فجابوا عن سيدنا علي، أخذ خمسه بيت المال وسلم له الباقي، قال: خذه لك، خمسه زكاة، وأعطاه الباقي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعجبه منه القضاء. وكان في اليمن حتى ذهب النبي إلى الحج، فأخذ من إبل الصدقة وحللا كذلك من الجزية كما تقدمت الإشارة. فجماعة من أصحابه قالوا: إذن لنا نركب إبل الصدقة ونريح إبلنا. قال: له، إنما لكم فيها سهم كأحد المسلمين ممن يستحق الزكاة، ما لكم حق تركبونها معكم إبلكم. أعطنا من هذه الحلل. قال: له، هذه جزية تبلغ رسول الله ويقسمها، ما أخص بها أحد من أحد برأيي. فلما دنا وقت الحج أراد أن يلحق الحج من النبي، أمر أحدهم ومضى فأركبهم إبل صدقة ووزع عليهم من الحلل. ورجع سيدنا علي، سيدنا أبو سعيد الخدري كان خرج معه في خروجته إلى اليمن، ولما رجع من الحجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم عاد في مكة ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليه روح وشوف شغلك في اليمن وعملك هنا. مشى، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر الركب قدم الذي أمره ولامه وقال رجع الحلل وانتزعها منه ومنعه من ركوب إبل الصدقة. فقال بعضهم هذا شد ضيق علينا، هذا يشدد علينا. فقال أحدهم أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت أبو بكر خارج من عند النبي، قال لما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته قال متى قدمت؟ قلت البارح. قال فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال هذا سعد بن مالك بن الشهيد. قال إذن له. فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني، قال وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفل مسألة. فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. قال فتأد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت أنا أعدد ما لقيني منه، يعني يظن أن النبي بيفرح منه يتلقونه. قال حتى كنت في وسط كلامي كنت قريب من الرسول ضرب بيده على فخذي وقال يا سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض مقالك في أخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في دين الله وفي ذات الله وقال في سبيل الله من أن يشقى. قال سيدنا سعد قلت نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وأنا لا أدري؟ أظن أن أفعل شيء يفرح. وأنا لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا لا سرا ولا علانيا. وعلم مكانة علي وحرصه على دين الله وأمر الله وعمله ذاك بغاية الاحتياط في الدين والانتباه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد تقدم معنا أنه في تلك الرجعة من الحج وقف على غدير قم فخطب وتكلم عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس الأمر ويبعدون عن الأوهام وظن التضييق والتشديد وما إلى ذلك. ثم عاد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي معه أوائل السنة الحادي عشر حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يعتمر إلا أربع عمر، ولم يحج إلا حجة الوداع. وقد ذكر جماعة من أهل السيرة والحفاظ أنه قبل الهجرة كان يحج كل عام، بل كانت قريش يحرصون على الحج في كل عام، وكان لا يترك الحج منهم إلا من كان خارج مكة. فعجبا، وهؤلاء في الكفر يعظمون البيت ويخرجون للحج، وقوم من المسلمين في مكة ما هم حول الحج سنين طويلة عريضة متعددة ولا يبالون به. قال والرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل كما أسلفنا كان لا يقف معهم في مزدلفة ولكن يخرج للوقوف إلى عرفة، بخلاف جميع قريش، فإن قريش كانوا ما يتخطون حدود الحرم، يقول لا نحن الحمص لا نجاوز الحرم ولا نخرج، غيرنا يخرجون من الحرم ويدخلون، أما نحن أهل الحرم. ولكن رسول الله كان حتى من قبل النبوة يخرج إلى عرفة ويدفع مع الناس، ولهذا علم الله بعد ذلك بعد المسلمين وقريش أنهم يقفون حيث وقف الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. حتى قال الذي ظلت ناقته وخرج يبحث عنها إلى عرفة وجد النبي محمد هنا، قال هذا من الحمص ما يخرج لهنا، ما باله يأتي لهنا. فكان إلهاما من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأداء المناسك على قواعد إبراهيم من قبل النبوة وبعدها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. واعتمر عام الحديبية ورد من تحت الحرم، وبعدما أمر الصحابة وحلقوا وهبت ريح ودخلت شعورهم إلى الحرم وتفاءلوا خيرا، وجاء في السنة الثانية معتمرا عمرة القضاء وفتح مكة، فاعتمر من الجعرانة بعد رجوعه من الطائف، سرى بالليل إلى مكة واعتمر وعاد، حتى كثير من الصحابة ما شعروا بعمرته، عاد إلى الجعرانة ومشى إلى المدينة راجعا بعد أن أنهى قسمة الغنائم. فكانت الثالثة والرابعة مع حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يكون علمنا في دروس السيرة إلى حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله باتباعه لاستضاء بنور شعاعه، وجعلنا من أهل الاقتداء به والسير في دربه والتمسك بمنهاجه والارتقاء بمعراجه. اللهم اجعلنا ممن استضاء بهذا النور وتوليته به في جميع الأمور، وكنت له بما أنت أهله في البطون والظهور، دنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور. اللهم وتدارك أمته واغثهم واكشف جميع الشدائد عنهم، وألهمهم في الحركات والسكنات رشدهم، وأعدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، واجعلنا وأهل الملة في حصونك الحصينة وحروزك المتينة، ودلنا على ما هو أحب إليك وأرضى لك ولرسولك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.
0: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

إن إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم